أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

احصوا جلال على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: الأعمال. تواصل دولة الإمارات متابعة التطورات عن كثب وتعزيز إجراءات الترصد والكشف المبكر ورفع جاهزية المطارات والمنافذ الحدودية. ونوهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أهمية تعزيز الوعي بفيروس إيبولا.
2: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
1: رئيس الدولة يلتقي الملك محمد السادس في إطار زيارة خاصة إلى المغرب. عبد الله بن زايد يشيد بيقظة الأجهزة الأمنية في البحرين بعد القبض على 15 شخصا في قضية عملاء إيران. لبنان وإسرائيل يتفقان على تنفيذ وقف إطلاق النار.
2: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وذلك في إطار زيارة خاصة يقوم بها سموه إلى المغرب. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك خاصة في المسارات التنموية. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها في الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للقبض على 15 شخصا من المنفذين الميدانيين الذين يعملون على تنفيذ التوجيهات التحريضية لعملاء الحرس الثوري الإيراني وزرع خلايا تنفذ أجندات كيانات غير مشروعة والعمل على بث الفتنة وإثارة الفرقة بين المجتمع البحريني الواحد. وأكد سموه دعم الإمارات الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيدا بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية ونجاحها في كشف خلايا هذا التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره. أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لا توجد في الدولة أي حالات إصابة بفيروس إيبولا، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة المستجدات الصحية العالمية وفق أعلى مستويات الجاهزية والترصد الصحي، مشيرة إلى أن الإمارات تواصل الحفاظ على مستويات متقدمة من الجاهزية الصحية. وأوضحت أن الجهات المعنية في دولة الإمارات تواصل التنسيق الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية الدولية ذات الصلة بشأن مسافر كان في زيارة لدولة الإمارات، حيث تم الإعلان عن إصابته بعد مغادرته الدولة ووصوله إلى أوغندا بأيام، ولم تسجل أي من الجهات الصحية في الدولة مراجعته لأي منشأة صحية خلال فترة تواجده في دولة الإمارات. يحتفي مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بتخريج أول دفعة بكالوريوس من طلبة كلية التمريض في جامعة الفجيرة في إنجاز نوعي يعكس أثر البرامج الوطنية الهادفة إلى إعداد كفاءات إماراتية مؤهلة في القطاع الصحي وتعزيز جاهزية أبناء وبنات الوطن للانخراط في تخصصات حيوية ترتبط مباشرة بصحة المجتمع وجودة الحياة في الإمارات. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار مريم مسعود المشايخي.

0: ضابط تطوير ومراقبة البرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
1: يسعدنا اليوم تخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للانخراط في القطاع الصحي. ويمثل هذا الإنجاز ثمرة عمل تكاملي ومستمر في تصميم ومتابعة وتطوير المبادرات التي تستهدف موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وضمان استدامة الأثر وتحقيق نتائج نوعية على أرض الواقع، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل القطاع الصحي. إنما نشده اليوم هو نتيجة مباشرة لشراكات استراتيجية فعالة أسهمت في توفير مسارات أكاديمية ومهنية واضحة أمام الطلبة وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في وظائف المستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات التوطين النوعي ورؤية دولة الإمارات في الاستثمار في الإنسان. نؤكد في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية استمرارنا في العمل على تطوير البرامج ومتابعتها بشكل مستمر، رفع كفاءتها وجودتها بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة منها.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران تسير على ما يرام، مرجحا أن تستأنف خلال مطلع الأسبوع ومؤكدا أن طهران على وشك توقيع الاتفاق. وفي ملف مضيق هرمز قال ترامب إن المضيق سيفتح فورا بعد توقيع الاتفاق مع إيران، موضحا أن واشنطن تحاول الفصل بين مسألة فتح المضيق والأعمال القتالية في لبنان. أفاد بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة مساء أمس بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن. وبحسب البيان المشترك فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل للأعمال القتالية من جانب حزب الله وإبعاد جميع عناصرها عن منطقة جنوب الليطاني. وجاء في البيان اتفق الجانبان بناء على توصية من الولايات المتحدة على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تخضع لسيطرة كاملة من قبل الجيش اللبناني مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة. وأشار البيان إلى أن لبنان وإسرائيل اتفقا على مواصلة المفاوضات المباشرة بهدف بناء الثقة ومعالجة القضايا العالقة الأخرى، وسيعاودان الاجتماع لإجراء محادثات سياسية وأمنية بعد 22 من يونيو بهدف التوصل إلى اتفاق شامل. أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسيوس أن مكافحة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يظهر علامات تقدم، ولكن تظل هناك تحديات كبيرة في مجالات الفحص والترصد وتطوير اللقاحات وبناء ثقة المجتمع. ختام النشرة الصباحية، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
2: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: شو مبارح؟ معلش لا بليز تقول للناس أي ساعة نمت وأي ساعة صحيت، وأنا يعني سأقول لكم ما السبب. أوكي
1: طيب، أنا أمس يا جماعة الخير نايم الساعة 5 العصر،
0: أيوة
1: أغمى علي، جتني غيبوبة، واليوم صاحي 5 الفجر.
0: طيب الناس اللي هلأ عم تسمعنا وتتخيل شو سبب الغيبوبة اللي فات فيها كريم، والله على 404 أو عن طريق رقم الواتساب 04-871-5522. إذا رح يبعتونا على 404
1: إيش هو السبب؟
0: ما هو سر الغيبوبة؟ رح يربحوا معانا البلو كارد بقيمة 500 درهم من الفطيم.
1: أوه ركزوا معايا إخوان، في هنت مرة حلو في ستوريات هبة على فكرة، أنا حقول لكم إياه من الحين. ها
0: اوكي حلو، ما حكيت كتير نزل. اوكي
1: انت عطيتيهم كده،
0: حبيت الفكرة، حبيت
1: ان جنرال.
0: شوف كريم، 5 للـ5 12 ساعة.
1: نعم كيف لا ايش اقول لكم، احس اني طلعت من الشرنقة هذه، عرفت الفراشة اللي تطلع. لماذا كنت حزين؟ لا يوجد سبب للحزن، كلنا
0: النوم جميل.
1: سبحان الله كيف الحياة النوم جميلة. يأثر على نفسيتك
0: طبعا، يعني النوم سلطان. والصراحة اليوم كمان بدنا نقول لكل الناس اللي عم تسمعنا انه دايركت بعد الشهر رح نروح على الـ ARN Business Club. نعم. سو كل الناس اللي عندها بزنس صغير بزنس كبير حابب انها تستفيد من offers بتعقد ما بتصير غير مرة واحدة بالسنة مع شبكة ARN، اعرفوا تفاصيل اكثر عن ARN Business Club عن طريق صفحة ARN Official وكونوا معنا اليوم.
2: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: عمرك طلعتي مشوار يا هبة أنت وصديقاتك واكتشفت أنك في المكان الغلط، إن هم في المكان الفلاني وأنت رحتي على المكان الفلاني؟
1: لا ما صارت معي شخصيا، بس صارت مع صحبات. يعني حتى في عنا صاحبة خلاص هي هاي معروفة اللي بتحب تضيع
0: دائما، عرفت
1: يعني دائما مثلا ممكن نكون رايحين على مطعم البرانش رايحين تبع دبي، هي فجأة راحت على تبع مثلا فرع بدبي له فرعين، احنا رايحين مثلا على الدي اف سي، هي قررت تروح على تبع شارع الشيخ
0: لوكيشن صحيح. شغال لحاله الاتجاه الى اليمين،
1: يا الله بس ما ابشح الشعور، خاصة لما تكون علقت بزحمة ووصلت وتبعت لنا على جروب صبايا وينكم انا وصلت،
0: ايوه واللي جاي بدري انا، وبعدين تتفاجئ انه انا في المكان الغلط. هذا مشجع يعطيها العافيه، غلطتها كلفتها 18,000 دولار.
1: قلبي
0: تخيل النهائي اللي صار بين باريس سان جيرمان وارسنال، نهائي
1: دور المباراه كسرت الدنيا.
0: اخونا في بدل ما يحجز على بودابست المجر راح حجز على بوخارست في رومانيا وطلع الطيارة وستوريات ومتحمسين ويا سلام يا النهائي، ما ركز ما لاحظ انه في المكان الغلط الا يوم وصل هناك، قال دقيقة في شيء مش صح، وين
1: العلاقة؟ ليه تقولي انه لحق المباراة ولا
0: ما لحق المباراة اللعب هو في ملعب فاضي
1: لا لا لا
0: ايش فيه، فما اقدر اتخيل احساسه في اللحظة هذه.
1: أنا ما بقدر أتخيل الناس مثلا يعني يا ربي ما بدي أشمت، بس ما يعني هاي ما بقدر أستوعبها، اللي راحت عليه طيارة أو اللي حجز ديستينيشن غلط. إنه إحنا مثلا لما بتحجز أنت بتكون راجعت كل البوكينج 70 مليون مرة. لما مثلا إنه تروح عليك، يعني كيف تروح عليك طيارة؟
0: أشوف الجواز أتأكد.
1: طب ما أنت ليلة السفر أصلا ما بتنام،
0: في ناس تنسى الجواز في المطار، هذولا ما أفهم.
1: لا لا لا أنا عن جد أي شيء يتعلق بموضوع السفر أو أي شيء أنت دافع عليه دم قلبك ما بعرف كيف بيروح عليهم أو بينسوه أو بيلخبطوا فيه.
0: ما راحت عليك طيارة
1: لسه بدي أحكي لك من شيء 3 أسابيع في صاحبة لإلي المفروض إنها بدها تسافر، يعني فهي المفروض حاجزة على شركة طيران، راحت على مبنى تاني مع شركة طيران تانية، قلت لي أنا مفكرة حالي حاجة عضت. انتوا كيف تروح عليكم التذاكر؟
0: أنا في حياتي مرة واحدة بس راحت علي الطيارة
1: ليه؟
0: وعمري ما راح أنساها، يعني سببت لي أزمة في حياتي. كنت في ماليزيا أول سفرة لي في حياتي برا كذا الحالي فهمت كيف يلا. فكنت في ماليزيا، فالطيارة اللي هي راجعة للسعودية للمملكة، وأنا طالع من وقت، يعني طالع من وقت بس مو مرة من وقت. زحمة ماليزيا يا إخوان عبارة عن خيالية. كوكب
1: صح
0: آخر
1: صح.
0: لازم تطلع قبلها ب5 ساعات
1: عشان تقدر توصل. يس
0: راحت الطيارة.
1: أوكي راح الطيارة لأنك علقت بالزحمة. نعم. بس لا أنا ما بفهم اللي بتعرف
0: ذكريات سيئة
1: ببوليس الطيران في إشي اسمه نات شو، اللي هم ناس بيجي وقت الطيارة والبوكينج وكل شيء وما بيظهروا وبيكونوا أعدام.
0: كنت فين يا هبة كنت فين؟ لأني عارفك كنت تصرفت ما في جد قعدت كذا بانيك أتاك، يعني ما مدري إيش أسوي.
1: مستحيل مستحيل، خاصة لما تكون دافع دم قلبك على التذكرة.
0: أعتقد أنه يعني أعطوني التذكرة اللي بعدها، يعني دفعت شيء رسوم اللي هي أني نو شو أب حاجة زي كذا.
1: هو في هيك ولا بتشتري؟ لا I think بتشتري تذكرة جديدة كريم
0: والله.
1: شو دخلنا راحت عليك ماما
0: زحمة والله عمو والله زحمة
1: عمو سبحني. خلينا نشوف المستمعين على 404 إلى جانب المسج اللي عم تبعتوها كريم، ما سبب نوم 12 ساعة من 5 العصر ل5 الصبح؟ هل في يوم من الأيام راحت عليك طيارة وشو كان السبب؟

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio.rsbp.com. سارع واغتنم الفرصة.
1: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيتوي داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
2: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
3: مدارس دبي.
2: يعني مدارس موجودة في دبي؟
3: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
2: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
3: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
2: طيب أنت مبسوط فيها؟
3: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
4: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
5: بريس وان بليز.
6: انا طالع على فلورزي.
5: فلورزي؟ ليش في بفلورزي؟
6: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
5: اوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
6: ايه، كل اخبارهم توصل هنا.
5: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
6: هذا المكان اسمه انرجي.

0: أشياء أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد. Energy.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: سيارات AMG مع أدائها المثير أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5 حتى 7 يونيو واستكشف دراسات مرسيدس AMG المستعملة المعتمدة بدءا من 175,900 درهم. استمتع بضمان وخدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين مجاني للسنة الأولى 50 وحدة فقط. اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae. تطبق الشروط والأحكام.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
4: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.

0: خلينا نقول صباح الخير لصفاء اللي صارت معانا على الهواء. صباحا صفاء، كيفك؟
1: أهلاً، كيفك؟
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: يعني إحنا كلنا بنكون متحمسين للسفر، بس أنت كنت كتير متحمسة أوفر. قولي لنا شو القصة، شو صار معك؟
1: يلا، وقت ما كنت أحجز للإجازة فكنت محتارة أني أخلي الإجازة بعد ما أخلص من الأردن أرجع قبل بأسبوع لبعد بأسبوع.
0: أوكي،
1: فحجزت الأسبوع الأخير يعني، فأنا ضل عالق براسي أني حجزت الأسبوع اللي قبل.
0: اوكي، بتكوني حاطه ببالك تاريخين، في تاريخ اللي هو مثلا let's say next week وفي تاريخ اللي الاسبوع اللي ورا next week. انت حجزتي الاسبوع اللي ورا next week بس ضل ببالك اسبوع next week.
1: الصيف
0: بالضبط.
2: اوكي، انا مخي جاه ايرور. انت ايش قاعدين تقولون؟ ايش في صفاء؟ يعني حجزتي في احلامك ولا ايش؟
0: لا حجزت.
1: لا اوكي، حجزت وانا نازله وقتها وخلص اموري تمام، وعلى اساس انه بين تنين وتنين يعني يوم مندي او يوم مندي اللي بعده. فانا حجزت اليوم المندي اللي بعده ورحت على المطار اليوم المندي اللي قبله.
0: يعني كريم مثلا، لحظه عشان هو وضعه كتير صعب. انتوا مو متخيلين.
2: استوعبت يعني، بس طيارتك الاسبوع اللي بعد.
0: Exactly. أيوة، بالضبط.
2: أوكي. معلي سويتي ترايل كذا، سويتي ايش تجربة يعني.
1: فأنا وصلت المطار بقلي تبع الجوازات، على فكرة أنا شفت حدا بيلخبط بساعتين، بيجي قبل ساعتين، بيجي قبل ساعتين،
2: مو قبل أسبوع. لا أنت كذا حريصة زيادة يعني.
0: Excited زيادة.
2: أهون من إني أروح بعدها بأسبوع. وين طيارتي؟
1: جاني مشكلة إني نسيت الجوازات برضو على الترولي تبعت المطار.
2: لا حول. يعني رحت هناك تنسين الجوازات.
0: رحت عشان أنسى فوق. ما أنا ناسية. بس مش الحال، الحمد لله أنك رحتي قبل، مش أنه رحتي بعد تروح عليك الطيارة يعني.
1: لا وانبسطت أني رجعت، مشان كمان قعدت أسبوع أمامه بالأردن، فكانت صراحة فرحة يعني، انبسطت
0: الحمد لله. والشناتي الصراحة هو أحلى شعور، أنك أنت أوريدي مجهز الشناتي in advance، فهذا أحلى شعور بالدنيا.
1: أوكي، مش قصة أحلى الشناتي، في أشياء مفرزات بتكوني مخفيها. لا
0: أوكي.
2: شو هي شو؟
0: يعني في ناس بتاخذ بترجع معاها أكل من الأردن، فهي مراجعة معاها أكل
1: بسيطة، بس هون بتكون برضو مشكلة.
0: على سيرة الأكل، أنا بعد كورونا حسيت الدنيا كتير انفتحت، أوكي، وحسيت كل الأشياء اللي بدنا إياها وكنا ننعجق ونجيبها مثلا من البلاد، خلص صار كل إشي موجود بالإمارات
1: فعليا. هلأ ما منجيب شيء.
0: بالضبط. أنا بتذكر أول سنة سافرتها بعد الكورونا، فأنا عم بعمل early check-in في سيستم بشركات طيران، إذا بتسافر مع local airlines تقدر تعمل check-in قبل ب24 ساعة وخلص بتروح على مبنى معين.
2: حلو.
0: بتذكر الشرطي وقفني وناداني وهيك، لقيت شلة يعني ناس بالشرطة جايين عندي، احنا بدنا نعطيكي جائزة. بقول له ايه؟ اول مسافرة بتسافر من الاردن من غير اكل.
1: لا صاروا كتار.
0: بطلنا خلص يعني. فعن جد هذا موضوع الانفتاح عمل شغل كتير حلو، والحمد لله. الحمد لله يعني، الحمد لله انك كنتي مركزة، كانت اول مرة واخر مرة، صح يا صفا؟
1: اشوف الاوقات ألف مرة بعد
0: ألف مرة. عن جد يسعد صباحك يا صفا، وشكرا كتير لإلك. يعني منيح إنه إجا على موضوع سفر. اسمع محمد شو عامل. أوكي، محمد واحد من أصحابه المفروض إنه حاجز عنده امتحان. أوكي، الامتحان هو إمتى؟ 2/7 بدهم يحجزوا، والتنين ما انتبهوا إنه بدل 2 يوليو حاجزين 2 يونيو، وبعتين لبعض سكرين شوت
2: مأكدين بعد يعني.
0: راح الامتحان الحمد لله انه في ترايل تانية، رجع دفع $200 زي الشاطر وحجز. هو احيانا تعرف ايش تصير تفكر؟ $200 كان طلعت فيهم على المول،
2: كان سويت، كان عملت.
0: يس،
2: بس الحين استوعبت ليه ابوي كان يودينا المطار قبلها بثمان ساعات. فعلا ممكن تسوي حاجات ما لها داعي، روح بدري.
0: هذا تعذيب طفولة. لا ثمان ساعات it's too much.
2: خلاص تجي انت ومخدتك بطنيتك تكمل نومتك هناك.
0: يلا نكست، حنقولكم كريم شو صار فيه.

0: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio-rsvp.com واغتنم الفرصة.
1: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. Airmaniacs و Streetmaniacs، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
3: مستعدون لجيم اكسبو هالاسبوع؟ استمتعوا باكثر من 300 لعبة واربحوا جوائز تصل قيمتها الى 500,000 درهم، واكتشفوا عالم الكوسبلاي والمزيد من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. مواقف السيارات مجانية حتى 6 ساعات. التذاكر تبدأ من 29 درهما على platinumlist.net. زوروا dubaiesportsfestival.com.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
5: سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 7:35.
7: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
8: تفاصيل حركة السير رح ننتقل إليها مباشرة بغرفة العمليات بشرطة دبي مع سعد النعيمي. صباح الخير سعد.
9: أهلا بها، صباح النور. بالنسبة للحركة المرورية مثل ما ذكرتي في شوارع عمارة دبي نشاهدها من خلال كثف رغبة في ذات مركز القيادة والسيطرة مع متابعات مكتب الضابط المناوب الدورية الأمنية. حاليا الزحام مروري في شارع بيروت باتجاه نفق المطار، شارع الإمارات باتجاه جبل علي والعاصمة أبو ظبي، وفي شارع الشيخ محمد بن زايد تكون الزحمة المرورية من الشارع دبي من الجزء الأول للثالث. أما عن شارع الاتحاد تكون الزحمة المرورية لمستخدمي نفق النهدة والمنتجين نفق القيادة العامة لشغل دبي. بينما الحركة انسيابية في مدخل نفق مركز دبي التجاري ونفق الشندقة والمطار في المسارين من ديرة إلى بر دبي، وفي الاتجاه المعاكس بر دبي إلى ديرة، وتزال انسيابية على جسري المكتوم والقرهود ومعبر الخط التجاري من ديرة إلى بر دبي، وفي الاتجاه المعاكس بر دبي إلى ديرة. في كل من شارع الخيل والميدان حركة طبيعية من دبي لبوظبي دبي. وفي الختام تذكر إخي السائق لا تتصل حتى تصل، فالسلامة ولا ندامة. رافقتكم السلامة وكل شيء بعد العربية.
10: اكتشف لندن مع العربية.

0: أستاذ كريم بتحب تحكي السبب اللي خلاك مبارح تنام؟
1: أول شيء يعني كل من يسمعنا وقاعد يبعث يا أخوان حسيت كذا بحب كبير منكم والله كلهم قاعدين يحللون يقول كريم كان أمس يلعب وتأخر في اللعب ولا تراكمت عليه ضغوطات لكن أغلبكم جايبها صح
0: صراحة جابوها صح
1: جبتوها أني أكلت وجبة ثقيلة ولكن قليل منكم اللي جاب الوجبة الصح أنا وهبة أمس يا أخوان طلعنا على مطعم أردني وجربت المنسف لأول مرة في حياتي
0: لأول مرة في حياته وده المنسف
1: ودخلت غيبوبة لأول مرة لكن نعم أكلنا وثقلنا وبعدها
0: هلا شوف ما بدي أحرق الفيديو إن شاء الله اليوم الفيديو رح ينزل على السوشيال ميديا بس كريم بلش بنشاط أوكي بعدين لو وصل يعني أنا أعطيته
1: مراحل أكل المنسف أعتقد اللي جرب المنسف يعرف تقريبا
0: وصلنا لمرحلة أنا بحكي بس كريم he's not there كريم في عالم آخر فاليوم الصبح أول ما شفته هيك بقول هبة أنا هلأ عرفت شو يعني لما قلته إنه منسف فنام من الساعة 5 العصر للساعة 5 الصبح بس بالله تقييمك out of 10
1: للنومة deep sleep
0: للمنسف
1: أنا إنسان ما أكل اللحم زي ما هو إخوان يعني عندي مشكلة باللحم دائما أكله مفروم يا بيكون كباب يا برجر يا هسولة حتى الستيك تخيلي ما بحبه والله ما بحبه ما بحب اللحمة زي ما هي افرمها وحط لها بهارات
0: هذا وبارح مدللينه احنا بثري باي ايفا يعني
1: فحطوا هذا الشيء براسكم يا اخوان انا انسان ما اكل اللحم امس انا مخلص الصحن كله حطوا لي البورشن قدامي مخلص الصحن كله
0: ولا غلطه كان فعن جد اليوم ستي تيون شوفوا كريم كيف لي اول مره بياكل بحياته المنسف الاردني صراحه كنا يعني متعادلين انت اخذتني دقت انا الاكل اليمني كان صراحه ولا غلطه امبارح جربت المطبخ الاردني فلين اور بروديوسر حست انه هي رايحه عليها شيء فحتجهز لنا تشالنج جديد بمطعم جديد بمطبخ جديد العجقات
1: وين حنصير ها عطينا كذا
2: شو بدك اخذن على اقوى فطور سوري
1: عاد انا جو الفطور انا احلى وجبه بالنسبه لي الفطور
2: خلاص بقول لهم يعملوا لك خمس انواع بيض
1: يا اخي شوف انا احب يوم الانسان يتفنن بشغله
0: شايف هي عارفه المواضيع على فكره واحسن شو لازم الناس كمان تقولنا شو في مطابخ it's worth it انه تتجرب وموجوده ب ب ب بدبي
2: ونعملها سلسله
0: عن جد ونعملها سلسله شو رايكم
1: احنا عملناها اوريدي يا اخوان قد احنا داخلين فيها هذا ثاني مطعم اردني الاول مطعم يمني الثاني سوري
2: بس هلا المستمعين يلي رح ينقوا
0: مو احنا يعني المستمعين يعني حيقولوا لنا مثلا المطبخ الفلاني وبدكم تروحوا على هذا المطعم
1: حبيت الفكره هذه جدا
0: يس حبيت الفكره وجعت
1: جدا وجعت
0: بعدين انا وعدتك امبارح وعد وعد الحردين
1: صح
0: والناس اللي هلا عم تسمعنا اي حدا قريب كتير على موقعنا بالميديا سيتي
1: حياكم
0: ARN offices ريري كوفي رول صارت موجوده مع قهوه دانكن فعن جد اذا كنتوا قراب تعالوا يلا بسرعه دونت على السريع مع قهوه
1: الحين حدوك
0: وي ويل انجوي يلا

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsbp.com. سارع واغتنم الفرصة.
1: سواء كنت تحول الأموال محلياً أو دولياً، حول الآن بسهولة وأمان عبر جوتشات. حمل تطبيق جوتشات الآن،
2: اطلبوا بقيمة 50 درهماً عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقداً شهرياً وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحق، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
6: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة. خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

0: صمت بلا صورة.
1: تتجه رؤوس الأموال إلى بيئات أكثر استقراراً ووضوحاً، وهنا تبرز الإمارات كمركز إقليمي جاذب لهذه التدفقات، ولكن الأهم هو توظيف هذه الفرص بما يعزز الأثر المجتمعي المستدام.
2: المرحلة الثانية من برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري في عام

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: اتفقان على تنفيذ وقف إطلاق النار.
2: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: نجدد تحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه صاحب الجلالة الملك محمد بن السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وذلك في إطار زيارة خاصة يقوم بها سموه إلى المغرب. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون، كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها في الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للقبض على 15 شخصا من المنفذين الميدانيين الذين يعملون على تنفيذ التوجيهات التحريضية لعملاء الحرس الثوري الإيراني وزرع خلايا تنفذ أجندات كيانات غير مشروعة والعمل على بث الفتنة وإثارة الفرقة بين المجتمع البحريني الواحد، مشيدا سموه بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية ونجاحها في كشف خلايا هذا التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره. أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لا توجد في الدولة أي حالات إصابة بفيروس إيبولا، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة المستجدات الصحية العالمية وفق أعلى مستويات الجاهزية والترصد الصحي، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تواصل الحفاظ على مستويات متقدمة من الجاهزية الصحية. وأوضحت أن الجهات المعنية في دولة الإمارات تواصل التنسيق الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية الدولية ذات الصلة بشأن مسافر كان في زيارة لدولة الإمارات، حيث تم الإعلان عن إصابته بعد مغادرته الدولة ووصوله إلى أوغندا بأيام، ولم تسجل أي من الجهات الصحية في الدولة مراجعته لأي منشأة صحية خلال فترة تواجده في دولة الإمارات. يحتفي مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بتخريج أول دفعة بكالوريوس من طلبة كلية التمريض في جامعة الفجيرة في إنجاز نوعي يعكس أثر البرامج الوطنية الهادفة إلى إعداد كفاءات إماراتية مؤهلة في القطاع الصحي وتعزيز جاهزية أبناء وبنات الوطن للانخراط في تخصصات حيوية ترتبط مباشرة بصحة المجتمع وجودة الحياة في الإمارات. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN مريم مسعود المشايخي ضابط تطوير ومراقبة البرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
3: يسعدنا اليوم تخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للانخراط في القطاع الصحي. ويمثل هذا الإنجاز ثمرة عمل تكاملي ومستمر في تصميم ومتابعة وتطوير المبادرات التي تستهدف مؤامة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وضمان استدامة الأثر وتحقيق نتائج نوعية على أرض الواقع، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل القطاع الصحي. إنما نشده اليوم هو نتيجة مباشرة لشراكات استراتيجية فعالة أسهمت في توفير مسارات أكاديمية ومهنية واضحة أمام الطلبة وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في وظائف المستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات التوطين النوعي ورؤية دولة الإمارات في الاستثمار في الإنسان. نؤكد في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية استمرارنا في العمل على تطوير البرامج ومتابعتها بشكل مستمر، رفع كفاءتها وجودتها بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة منها.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وشدد أمير

0: قطر خلال اتصال هاتفي على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار بين كافة الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوقيع على ورقة الاتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية وقد يحدث الشيء خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف ترامب أنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، مشيرا إلى أن أي شيء يمكن أن يحصل مع إيران وأن القيادة الإيرانية تغيرت 3 مرات. وأوضح أن القوات الأمريكية مستعدة وأنه يمكن الاستمرار في الحرب لأسبوعين أو 3 إضافية أو القضاء على الجميع، لكنه يفضل عدم القيام بذلك. أفاد بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة مساء أمس بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن. وبحسب البيان المشترك فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل للأعمال القتالية من جانب جماعة حزب الله وإبعاد جميع عناصرها عن منطقة جنوب الليطاني. وجاء في البيان: اتفق الجانبان بناء على توصية من الولايات المتحدة على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تخضع لسيطرة كاملة من قبل الجيش اللبناني مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة. أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسيل سموتريتش يوم أمس عن توسعة كبيرة بأكثر من 2000 منزل في 3 مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، والتي يأمل الفلسطينيون أن تكون جزءا من دولة مستقلة مستقبلية. وتشمل هذه المنازل 1006 وحدات في مستوطنة جديدة بالقرب من القدس، و 922 وحدة بالقرب من مدينة نابلس، و 234 وحدة بالقرب من الخليل. وقال سموتريتش: نواصل عمليا بناء أرض إسرائيل. وندد سموتريتش بالعقوبات التي فرضتها عليه بريطانيا وفرنسا ودول أخرى بتهمة التحريض على العنف ضد الفلسطينيين، قائلا إن هذه الإجراءات لن تغير السياسة الإسرائيلية، فيما ندد مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان أمس وحذر من أن سياسات إسرائيل الاستفزازية ستدفع المنطقة نحو مزيد من جولات العنف والتصعيد. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: لا لازم نحكي لهم لازم نحكي لهم عن تجربتنا مع ريري كوفي رول. أنا وكريم كنا اليوم أول مرة منجربها وما أخذت معانا الرول قديه
1: يمكن قعدت في يدي 5 ثواني 6 ثواني إذا قلنا ماكسيموم يعني مرة حلوة. ريري والله كفو عليك فكرة جهنمية أنه يكون حلو في نفس الوقت إيش حامض
0: يس الصراحة هي هي اللي عاملينها سكر لأنه هي أصلا كمان تخيل أنه قرفة يعني نعم. أنت عم تحكي عن تقريبا رول قرفة وفيها شوية طعمة الجبنة الموجودة اللي محشية نعم. وجنبيها شربنا قهوة من دانكن
1: وكان الكومبينيشن خيال. كظم أول
0: إيه؟ نعم
1: أول قضمة
0: مش عشانك قدمت كظم الساهر
1: أول قضمة بعدين على طول حسيت إنه وين القهوة وين القهوة
0: لا
1: لا جماعة أمس منسف واليوم ريري
0: ولا من كاظم ولا مش عارف إيش السبب. المهم بأنه رح يكون عندنا فاوتشر بقيمة 500 درهم من دانكن ببداية ساعتنا الثالثة من إكسترا فايبس. بس قبل ما ننتقل لساعتنا الثانية بدنا نشوف مين ربح معانا بلو كارد بقيمة 500 درهم تقدر تستخدموها بأي من محلات التابعة للفطين.
1: مين اللي قال إني أكلت منسف؟
0: الصراحة اخترنا أول حدا بعت منسف وكانت المسج مبعوثة الساعة 7:08. بدنا نقول ألف مبروك لهديل أحسن.
1: ألف مبروك هديل تستاهلين.
0: مبروك عن جد برافو برافو برافو يا هديل. وخلال ساعتنا الثانية رح يكون عندنا مسابقة جديدة مع نظارات يا تيم. ستي تيون لنشوف مين رح يروح معنا فاوتشر بقيمة 1000 درهم.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: النظارة على فكرة كتير كتير كتير بتحدد شخصية الشخص, يعني خاصة النظارة الشمسية. وانت اذا بدك تعمل هيك تضيف سبايسز على اللوك تبعك, دغري بتلاقي حالك طلعت نظارتك وحطيتها. الوحيدين اللي ما بفهمهم اللي يكونوا لابسين النظارة الشمسية اندور, ولا قاعد بيتعشى ولابس نظارة شمسية.
1: استهدف بالله يمكن,
0: لا لا
1: انا اعذرهم
0: لا يعني هلا ممكن
1: عينه منتفخة, يمكن شيء تعبان,
0: هلا ممكن تعذر, بس انت عارف انه ثلاث ارباعهم It's part of their style.
1: نعم.
0: إنه أنا الرجل الغامض بسلامته.
1: لأني واحد منهم.
0: أوكي.
1: أنا دافع عنهم. لأني واحد منهم.
0: بس أنت اللي بتلبسهم شوي فاتحين, ما عمري شفتك لابس نظارات مثلاً العدسات تبعتهم بلاك وجوا.
1: لا لأنه في نظارات معينة تكون إندور أصلاً تقدر تلبسها إندور أو أوتدور.
0: Yes I know, بس بتغير لون العدسة. أنا ما بحب أكون قاعدة مع حدا إندور. وما في اي كونتاكت.
1: اللي لابس نظاره الذبانه هذه اللي ماخذ نصاره
0: وجهه
1: وقاعد في كوفي ولا في مكان exactly. راجع حسابات.
0: فبما انه عم نحكي عن الشخصيات وقديش الشخصيات بتختلف من شخص لتاني, اليوم التشالنج مع نظارات يتيم لتربحوا فاوتشر بقيمه 1000 درهم مختلف تماما. بكم تبعتوا لنا نظارات يتيم مع اسماءكم الثنائيه على 404. حنعطيك كلمه واليوم بدنا نقول الكلمه مو معقول, وبدنا نطلب منك ونتحداك انك تعطينا اياها بديليفري مختلف, برياكشنز مختلفة. فانت حتطلع معنا على الهواء مع مستمع تاني, نعمل تحدي بيناتكم. ما رح نقولكم الرياكشنز هلا او الدليفري اللي بدنا اياه, حنقولكم اياه دايركت على الهواء. فبكم تبعتوا لنا نظارات يتيم مع اسماءكم الثنائية على 404, وكلمة اليوم رح تكون مو معقول.
1: اوكي حبيت.

0: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio-rsvp.com واغتنم الفرصة.
1: مرحبا بكم على متن رحلتنا من الإمارات إلى العالم. سوهو تدعم نمو أعمالكم، جميع الأدوات في مكان واحد، من المبيعات والمالية إلى التسويق والموارد البشرية، ببساطة وكفاءة، مصممة للتوسع عبر الفرق والأسواق محليا وعالميا. نحن جاهزون للإقلاع.
0: زوهو، أدر أعمالك بالكامل على منصة واحدة. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
4: مدارس دبي.
3: يعني مدارس موجودة في دبي؟
4: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
3: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
4: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
3: طيب أنت مبسوط فيها؟
4: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
5: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبه.
6: كأس العالم يعود من جديد، ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز. من 11 يونيو إلى 19 يوليو استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبوظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي ورين مول أبوظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على mcgatigans.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية mcgatigans.
0: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد PHEV الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.

0: لو انت هلأ بشغل اوكي كريم واجوا سألوك سؤال What's your next step؟ وين بتحب انك تكون بالشركة؟ شو رح تجاوب؟
1: سؤال منطقي جدا
0: لانه كلنا
1: مدير صراحة. إدارة فروع كل انواع الإدارات.
0: لا عن جد اعطيني جواب. المفروض بيقولوا لك انه كل موظف يكون عنده جواب لهالسؤال. انت وين او كيف بتحب تكون ترقيتك لاي بوزيشن؟ انت بالبوزيشن الفلاني شايف انه انا بستاهل او اترقى، لازم اترقى لاني انا شاطر لاني موظف مجتهد فلازم اترقى.
1: بس في مجالنا صعبة يعني، احنا الان كمذيعين ايش تصير مذيع بلاس يعني؟
0: لا هلا ممكن انك توسع الموضوع، معلم بالبرزنتينج، تفوت بموضوع المانجمنت، يعني تقدر يعني تعمل كومبينيشن حلو
1: من ناحية الميديا اكثر يعني. من ناحية السوشيال ميديا، من ناحية الديجيتالي اكثر، خلينا نقول اني اتفرع له اكثر، اكون ماسك حاجات حلو.
0: واحد من اكثر المبادئ غلط والذي تتبناه الشركات مبدأ بيتر. شو يعني مبدأ بيتر؟ مبدأ بيتر بيقول لك مش ضروري أشطر واحد بالفريق يعني هو أكتر واحد بينفع يكون مدير الفريق. مش ضروري أشطر موظف عندك معناها ترقيته يكون بأنه ينتقل لبوزيشن تاني. للأسف بيقولوا بمبدأ بيتر بأنه بيلاقوا فيه موظف كتير شاطر، كيف بدهم يكافئوه؟
1: يخلوه المدير.
0: لا بيرقوه.
1: ايه؟
0: بيترقى. ليش؟ لأنه هو كان بمنصبه اللي عم بيشتغل فيه هو
1: فنان.
0: شخص ناجح فنان. لما بدنا نرقي احنا ما نعرف if he's ready انه لمهام ومؤهلات المنصب الجديد او لا، بس لانه هو شاطر احنا نقلناه مثلا من grade 7 لgrade 8.
1: نعم.
0: هذا المبدأ بقول لك اتى لكتير من الموظفين والاشخاص لدرجة انه وصلهم لمناصب هم لا عم بيقدموا ولا عم بيأخروا، بالعكس هم ضعيفين بالمنصب اللي هم فيه. فعم بيقولوا دايما احيانا تقدير الموظف مش ضروري يكون عن طريق الترقية قد ما ممكن يكون عن طريق تحسين وضعه بمنصبه.
1: نعم.
0: يعني انت مثلا عشان هيك في شركات الصراحة بتحط زي كأنه سكيل للبوزيشن اللي انت فيه.
1: نعم.
0: فعلى فرض انت مثلا بريزنتر، بدنا تقول راتبك لازم يكون مينيموم لهذا البوزيشن مثلا 20,000 وماكسيموم 40,000.
1: نعم.
0: الجاب هي اللي لازم كتير تكون كبيرة عشان تقدر تتحكم بتحسين وضع البريزنتر أو وضع الموظف اللي موجود، لأنه في كتير موظفين بينظلموا بأنهم يترقوا ويستلموا مناصب جديدة هم مش قدها، مع أنه هم كانوا ناس فنانين بالمنصب اللي هم موجودين
1: خصوصا
0: فيه.
1: الإدارية لأن الإدارة فن يعني، مثلا إذا دخلت في شركة مثلا معينة مثلا اي تي وهالسوالف، يكون اللي قاعد يشتغل في الكودينج الموظف فنان كودينج، يصلح السيرفرات كذا، يرفع ينزل يلعب بكل شيء، حطه في الإدارة ضاع.
0: هم بيقولوا لك أصلا هذا مبدأ بيتر كيف طلع.
1: نعم.
0: هذا الشخص كان يشتغل بشركة أوكي، وكان في واحد فنان بالمبيعات، مبيعاته خيالية، الشركة كتير أعجبت فيها وقررت شو تعمله؟ مدير المبيعات.
1: نعم.
0: القاعدة أثبتت إنه إيش؟ مش ضروري إذا أنت شاطر بالمبيعات معناها أنت عارف تدير فريق
1: كامل.
0: فبيقولوا
1: صح.
0: إنه للأسف إنتاجيته انخفضت بطريقة كتير كبيرة، ومن هون هل بيتر طلع مبدأ وقال إنه كتير من الشركات للأسف ما بتنتبه لهذا الموضوع. ممكن تكون تقدير جهود الموظف هي عن طريق بأنك أنت تخلي سكيل للراتب تبعه بالبوزيشن تبعه.
1: نعم.
0: مش أنك تنقله لبوزيشن تاني أنت ما بتعرف إذا هو جاهز
1: فعلاً.
0: يستلمه أو لا.
1: فعلا لأنه المدير يطلع أفضل ما فيك أو
0: أسوأ ما فيك، أو يخليك تترك المكان اللي أنت فيه. فنحن خلينا نشوف المستمعين على 404، هل الرؤية واضحة لإلك بالنسبة لإلك بشغلك؟ يعني عارف what's next for you ولا لا متروك الأمور على رب العالمين؟
1: خليها تسأل

0: صاروا المتحدين معنا على الهواء ونقول صباح الخير لنجوى. صباحو نجوى.
1: صباح.
0: كيفك؟ صباح. شو اخبارك؟
1: الحمد لله بخير.
0: هبه وكريم اكسترا فايبس وانت معنا على الهواء.
1: ايه احلى صوت واحلى ناس والله.
0: حياتي مرسي.
2: كيفك مع التمثيل؟ كيفك مع المسلسلات؟ كيفك مع الرياكشنات؟
1: والله ما دوامة الحياة ما خدتنا فما بعر يعني ماني متابعة أي شيء.
0: ما أول ما تلبس النظارة الشمسية كل أسلوبك رح يتغير. نعم. فتخيلي حالك إنك لابس نظارتك من يتيم. أوكي والموضوع كتير سهل. إحنا قلنا كلمة مو معقول بدك تعطينا إياها بتو ديليفريز. أوكي الدليفري الأول بدك تقولي مو معقول بس كأنك مبسوطة.
1: أوكي
0: يلا
1: يلا. مو معقول.
2: حلو. لا اوكي تواضع والله بحسن تواضع.
0: هلأ معصبة.
1: مو معقول.
0: لا
1: ايه
0: هيك لازم مو معقول ارمي الورق.
1: مو معقول. طيب يتني مع التنسيق.
0: حلو حلو نجوى. برافو برافو. خلينا نقول لحسام اللي صار معنا على الهواء.
1: اوكي
0: هلو حسام صباحه.
2: محمد
0: الو.
2: ايوه ايوه
0: ايوه قلنا الاسم مش واضح عنا.
3: الو
0: ايوه صباح الخير.
3: صباح الخير انا ايمن مش حسام.
0: ايمن استاذ ايمن ازيك؟
3: اهلا بحضرتك. اهلا
0: اخبارك
3: بيكي. نشكر ربنا الحمد لله.
2: طيب يا ايمن جاهز تعطيني مو معقول؟
3: جاهز ان شاء الله.
2: راح تعطيني اياها اول شيء بغزل. تمام.
3: تمام.
2: والثاني راح تعطيني اياها باحباط.
3: تمام
2: يلا الحين تعطيني اياها بغزل.
3: اوه مو معقول.
0: الله
2: الله الله الله الله. طيب الثانيه الحين انت محبط.
3: اوف مو معقول
0: والله عجيب.
2: لا ايمن يجي منك امبروف كلاس هنا قاعدين نسوي على المسرح.
0: اسمع انا لانه هيك لما بهاي الاشياء بكون يعني محتاره. الجمهور الصراحه مستمعين انتوا رح تصوتوا مين اعطى الدليفري الاحلى ايمن او نجوى. شكرا لكم ايمن ونجوى. انا انا انا
1: طبعا انا.
0: يلا خليكم معنا على السماع
2: عجد.
0: هلا كله يبعث لنا على 404 او على رقم الواتساب 0487155222 لنشوف يا ترى مين رح يربح معنا فوتشر بقيمه 1000 درهم من نظارات يتيم.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. بدعم من برنامج أورا للولاء، افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
1: لدينا أخبار رائعة ومثيرة.
2: رافلز ويلد أكاديمي قادمة إلى الجادة في الشارقة،
3: مدرسة جديدة ملهمة من إنفانتشرز للتعليم، تحمل معها 20 عاما من التميز الموثوق إلى مجتمع نابض بالحياة.
1: حرم مدرسي صمم للاكتشاف، للإبداع،
2: للرياضة وللأحلام الكبيرة.
3: باب القبول مفتوح لشهر أغسطس 2026. اتصلوا على 800-79274.
4: رافلز وورلد أكاديمي الشارقة، ارتقي، اكتشف، أنجز، تألق.
5: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيتور داش، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعياً وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
6: سيارات AMG مع أدائها المثير أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5 حتى 7 يونيو واستكشف دراسات مرسيدس AMG المستعملة المعتمدة بدءا من 175,900 درهم. استمتع بضمان وخدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين مجاني للسنة الأولى 50 وحدة فقط. اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae. تطبق الشروط والأحكام.
7: هل تحتار عند اختيار الهدية المناسبة؟ نقدم لكم بطاقة هدايا دبي ريتيل صالحة للاستخدام في أكثر من 5000 متجر، من الموضة إلى المطاعم إلى تجارب لا تنسى، عبر 40 وجهة بارزة بما فيها بان جوميرا مول وابن بطوطة مول وذا أوتلت فيليج وبان ويست بيتش وبلو ووترز وغيرها من الوجهات. بطاقة واحدة وخيارات بلا حدود. اهدع عائلتك وأصدقائك بطاقة هدايا دبي ريتيل من giftcard.dubairetail.ae.
8: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 8:36.
0: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
9: من غرفة العمليات بشرطة دبي سعاد النعيمي معنا مباشرة على الهواء لتخبرنا آخر أخبار حركة السر. هلو سعاد.
10: هلو معك.
9: أهلا يا سعاد، تفضلي خبرينا عن آخر أخبار حركة السر.
10: نعم، هبة، كان في عندنا قبل ساعة مركب معطلة في شارع الشيخ محمد بن زايد من دبي إلى الشارقة من الجزء الثاني للأول، وتم إخراجه خارج الطريق والحركة حاليا انسيابية. لكن في الاتجاه المعاكس لكثافة مركبات في شارع الشيخ محمد بن زايد من الجزء الأول للثالث، ولا تزال الزحمة مستمرة في شارع الاتحاد ومستخدمي نفق النهدة والمتجهين نفق القيادة العامة لشارع دبي، وفي شارع بيروت باتجاه نفق المطار، وشارع الإمارات باتجاه جبل علي والعاصمة أبو ظبي. ودعمت الختام لذلك الأخوة الساقين بضرورة صيانة دورية للمركبة مع الحفاظ على صلاحية الإطارات. أفقدكم السلامة أينما كنتم وكل شيء ذاعت العربية.
5: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: اسمع رمزي شو قال فيما يخص موضوع واتس نيكست لإلك. انت عارف شو النيكست ستيب لإلك بالشركة ولا كل الأمور متروكة هيك مفتوحة؟ أوكي.
1: احنا من فريق خليها على الله.
0: خليها على الله. رمزي عم بقول اولا التوكل على الله هو الاساس بكل شيء. اما هدف القادم بالشركة فهو الوصول الى مستوى دخل بيضمن لي خلال السنوات الثلاث القادمة الاستقرار المالي اللي بيسمح لي بالتقاعد المبكر. انا عمري اقل من 45 سنة وحاسس انه العمل ما عاد يمنحني الحماس والمتعة اللي كان يمنحني اياها في السابق. كلنا والله مش بس انت. فعم بيقول اؤمن بانه الحياة ما عادت بس شغل، لازم يكون في وقت انك تستمتع فيه وتقضي وقت اكتر مع عائلتك وتسافر وتمارس هواياتك وتستفيد من السنوات الحلوة من العمر بصحة ونشاط. لهالسبب تحقيق الاستقلال المادي والتقاعد المبكر صار واحد من اهم اهدافي الرئيسية بهالمرحلة من حياتي.
1: يا سلام، هذا الهدف الرئيسي لكل احد يسمع الحرية المالية.
0: وسيم صار معنا كمان على الهواء عنده شغلة مختلفة. صباح الخير وسيم، كيفك؟
2: صباح النور،
0: شو اخبارك؟ يا والله لونج تايم، وينك يا اخي؟ اشتقنا لك.
2: نحن بالاكثر. بس سؤال قبل ما نخوض ونغوص بالمواضيع الشيقه اللي بتطرحوها صباحا يعني. وباي ذا واي انت من المذيعات والمقدمات الناجحات جدا.
0: شكرا يا وسيم، تسلم.
2: وكيب كلايمبنج نحو النجاح يعني.
0: تسلم صادق. تسلم شكرا. يعني شهاده اعتز بها.
2: هو السؤال وتسلمي. سؤال بس خالد وين؟ لأنه أنا صراحة برمضان انقطعت عنكم كامل شهر كامل، وبعد رمضان اجت الأحداث وكنا نشتغل عن بعض مش كتير كنت تابع، فما بعرف ما عدت اسمع خالد.
0: استنى شوف هلأ شو بدي أرد على وسيم. لو مهتم
1: نعم.
0: كان عرفت.
2: لا
0: وسيم خالد الله يوفقه يا رب، اجته دنيا فرص، دنيا فرص، فاجته فرصة تانية وصار له خالد تقريبا تاركنا شي 3 أشهر
1: 3 أشهر
2: من رمضان يعني.
0: يا نعم. تقريبا بدك تقول من رمضان.
1: انت فتحت يعني الإذاعة العربية اليوم من رمضان.
0: حنقول لك التغييرات السريعة اللي صارت عندنا في الإذاعة عشان تكونوا عارفين كلكم، لأنه بجوز هاي الأسئلة كتير من الناس بتسألها وانتم من حقكم تعرفوا. التيم الجديد في إذاعة العربية 99 هم هبة وكريم عم بيقدموا برنامج الصبح، حاليا ياسمين عم بتقدم برنامج إنرجي لأنه صار كمان عندنا استقالات، واللي عم بيقدم برنامج الليل هو وائل بفريوي. قريبا رح تشوفوا مذيعين جداد، شباب جداد معانا على الهواء اللي رح يتم اختيار طبعا الشخص من صنع في العربية، بالإضافة طبعا للتيم رح ينضموا لنا as freelancers، فرح تكون حلة جديدة للعربية 99. جاوبنا على سؤالك يا وسيم.
2: ممتاز. بس موضوع سارة ما كنت عارف فيه. كريم
0: هاي خبرناك.
2: ايه ممتاز. كريم له مستقبل كبير.
1: عيني وراسي
2: سامعين بشكل رائع.
1: هلا عيني وراسي. اول ما قال كريم انا خفت. قلت
0: كريم اطفي المايك. كريم اطفي المايك. طيب قلنا يا وسيم، عارف النكست ستيب لك بشركتك او لا؟
2: عارف بس انا رفضت يعني. انا لسبب قلت انا حاطط ليش لسببين، للظروف وللمدخول. أنا إذا بدي أحطه لأنه أنا مثل في حدا ذكر شيء إنه العمر ما عاد يسمح لي، ومش موضوع العمر ما عاد يسمح لي بس لأنه مرقت بإكسبيرينس طويلة. أنا بشغلي ما رح أذكر شو هو الشغل، أنا بشتغل بالمحاماة بس ما رح أذكر شو الشركة يعني. عندي إنكم كتير عالي
0: الحمد لله
2: على اللي أنا فيه.
0: أوكي.
2: صرح علي وانعرض علي طب استلم انت هيدا الاسم. لا، لانه بعرف اللي مستلم هيدا الاسم بيطلعش 10% من اللي انا بطلعه، مع العلم ناجح الشخص. لانه بده يعمل كنترول على كل الفريق، ونوع الشغل عنا ما بيسمح انه ياخذ جزء من المدخول اللي بدخله الفريق. غير شركات بيعطوك غير شركات كانت، فكنت دير فريق لانه كان يطلع لي جزء من المبيعات تبع الفريق، كان عال ممتاز، بقدر بعمل كنترول على الفريق وبعمل الانكم اللي بدي اياه. بس انا بهذا الشغل في الظروف بتحكمني، فما يعني مهما تعرض علي بضلني رافض الموضوع. اول شيء انا عايش انسان مثل كاني فريلانس بالشغل.
0: اوكي. وهي على فكره هذا التوجه الجديد لمعظم الشركات. بيقولوا لك الفريلانسرز، هاي شغله كونسبت كتير حلو، واضطر انه يكون هذا الكونسبت موجود. بتخيل بعد كل الظروف اللي مرق فيها، سواء ظروف بيئيه او ظروف صحيه او ظروف عالميه مرق فيها، فلو انه الفريلانسرز من اكثر الاشياء اللي الواحد يعني بيستفيد منها كشركه. صحيح. بس سؤال،
2: أنا موظف، بس انا موظف مش فريلانسر. عم بشتغل بالشركه كاني فريلانسر يعني، ما حدا بيعرف امتى بيجي امتى بروح، بغيب شهر بغيب شهرين. والحمد
0: لله. ما تحسد حالك يا وسيم، ما تحسد حالك.
2: ما عبلك، ما حدا يحسدني، قل أعوذ برب الفلق.
0: ما شاء الله. طيب وسيم، السؤال بيقول هل أنت عن جد لما حكينا عن مبدأ بيتر حسيت أنه عن جد هذا المبدأ كتير في من الشركات بتطبقه وللأسف هي اللي بتخسر؟
2: 100% من الغلط، وخصوصا لأني أنا اشتغلت يمكن على مدار، بديش أقول عمري، بس سنين طويلة بالماركتينج وبالسيلز، فبعرف أنه الناجح بالبيع غير الناجح بالإدارة.
0: صح.
2: مش شرط يكون ناجح، في منهم بينجحوا بيرجعوا بالإدارة، بس most of them ينجحوا بس بالبيع.
0: ومش غلط أنت تكون موهوب بالضبط بمكان معين.
2: أيوة بالضبط.
0: يعني وسيم بدنا نقول لك إن شاء الله توفيق أكثر وأكثر وتنجح أكثر وأكثر يا رب. كل الناس اللي عم تسمعنا يسعد صباحك وشكرا كتير لإلك.
2: سريع، لأنه أنا كنت أحرق دمه لخالد هو ريال مدريد وأنا برشلونة.
0: إيه؟
2: أعرف كريم شو
1: مدريدي كمل أخوي
2: مدريدي.
0: استمر. كمل أحرق دمه ما بهمنا. ما تقلق يا وسيم، البرشلونية بعدهم موجودين. أوكي. يسعد صباحك شكرا كتير لإلك. يا الله ما أحلى.
3: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
4: في أدروك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدنوك وكل من يعتبر الإمارات وطنا له.
5: لدينا أخبار رائعة ومثيرة.
6: رافلز وورلد أكاديمي قادمة إلى الجادة في الشارقة.
7: مدرسة جديدة ملهمة من إنفانتشرز للتعليم تحمل معها 20 عاما من التميز الموثوق إلى مجتمع نابض بالحياة.
5: حرم مدرسي صمم للاكتشاف للإبداع
6: للرياضة وللأحلام الكبيرة.
7: باب القبول مفتوح لشهر أغسطس 2026. اتصلوا على 800-79274.
8: رافلز وورلد أكاديمي الشارقة. ارتقي، اكتشف، أنجز، تألق.
9: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمينياكس أو ستريت مينياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. Airmaniacs وStreetmaniacs، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
10: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
11: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبدأها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة. تبدأ من فلاي دبي.
12: مئة عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
13: سيارة جيتور داشينج جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صوت بلا صورة.
1: يسعدنا تخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
2: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. أداس.
3: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايماً في أكثر. تطبق الشروط.
1: يباني خلال اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة وعدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها في الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للقبض على 15 شخصا من المنفذين الميدانيين الذين يعملون على تنفيذ التوجيهات التحريضية لعملاء الحرس الثوري الإيراني وزرع خلايا تنفذ أجندات كيانات غير مشروعة، والعمل على بث الفتنة وإثارة الفرقة بين المجتمع البحريني الواحد. أفاد بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة مساء أمس بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن. وبحسب البيان المشترك فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل للأعمال القتالية من جانب جماعة حزب الله وإبعاد جميع عناصرها عن منطقة جنوب الليطاني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوقيع على ورقة الاتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية وقد يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرشح تود بلانش لتولي منصب وزير العدل، ليختار بذلك محاميه الشخصي السابق الذي قاد الوزارة بشكل مؤقت وسعى بقوة إلى تنفيذ أجندة الرئيس الجمهوري. أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل شخصين في ضربة جوية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادئ. أكد رئيس وزراء المجر الجديد بيتر ماجيار أن بلاده وأوكرانيا توصلتا إلى اتفاق بشأن القضية الخلافية المتعلقة بالأقلية المجرية في أوكرانيا، وأضاف ماجيار أن بودابست ستسمح لأوكرانيا بالمضي قدما في مباحثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بشرط أن تدرج حقوق الأقلية المجرية ضمن التزامات أوكرانيا تجاه الاتحاد الأوروبي. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: مكملين معكم اكسترا فايف في الساعه الثالثه والاخيره اللي راح نفتتحها بالمسابقه ولا احلى من دانكن. راح تفوزون معنا فاوتشر قيمته 500 درهم لتجربون الريري كوفي رول اللي ما في احلى منه يا اخوان. دوبنا ماخذين باكين كامل وحطيناه في نص المكتب اختفى
1: عجيب الصراحه لانه سو جود على الصبح.
0: رهيب رهيب من الترندات اللي فعلا فعلا تجي تجربها تقول لا لا هذا ترند يستاهل.
1: اتس وورث ات بالضبط. اصلا هي القصه تبعته كريم كنا عم نحكي انه كتير حلوه. هي بتفرجيك قد ايه انه احيانا في امور معينه ممكن تكون انت مش ماخذ بالك عم تعملها بمكان الشغل وهيك فجاه بين يوم وليله تلاقي حالك انت على قائمه اهم مكان للفود اند بفرجز بي مش بس بي.
0: يعرف احساس حريري هاي
1: والله ويش
0: في صلاة صفحة شيء بدخل أتابع
1: لازم والله. لازم موجود على التيك توك على فكرة
0: والله أوكي. يس بدخل يس. أشوف شو إحساس
1: فالصراحة يعني هو إحساس رهيب نعم. إحنا كمان بدنا يقوم تعيشوا وتدوقوا ريري كافي رول. كل المطلوب منكم تبعثوا لنا دانكن مع اسماءكم الثنائية على 404
0: وراح نلعب مع بعض لعبة ولا أحلى في شاشة ورايا من 1 إلى 12 عبارة عن صناديق مخفية. تختار أي رقم من هذه الأرقام وإذا طلع رقم ولا رقمين احس رقم واحد يبقى خلاص
1: يلا يلا تمنحنا معكم خلاص يلا
0: اخر الاسبوع اوكي ضبطكم يا جماعة. لو جبتوا واحدة من الارقام وراها ريري كوفي رول من الصور المخفية هذه الف مبروك عليكم فزتوا معنا بفوتشر قيمته 500 درهم مقدم من دانكن.
1: الصراحة امبارح كان الموضوع لا على البال ولا على الخاطر بس فرحتنا كانت خطيرة. شو الموضوع نيكس راح نقولكم.

0: يعني هو الصراحة الموضوع عن جد والله العظيم كنا ناسينه، فكان لا على البال ولا على الخاطر. وبعد إجازة العيد الحلوة اللي كانت 9 أيام تقريبا، يعني في بعض الشركات الخاصة خلت الموظفين يداوموا يوم الاثنين، بس برضو كانت إجازة طويلة وحلوة. نعم. فخلص كنا يعني ناسين موضوع الإجازات، لتم الإعلان مبارح من دائرة الموارد البشرية على إنه يوم 15/6 تكون يوم اثنين رح يكون إجازة رأس السنة الهجرية.
1: ما كنا نتوقع إيش الدلع. لا والحلو إنها يوم اثنين صح؟
0: يعني
1: أنت تأخذ
0: يعني
1: سبت
0: أحد اثنين
1: مني فيكيشن بعد 9 أيام. لا لا إحنا
0: ما هو كريم بقولي ما هي بدها سفر قصيرة، قلت له لا هاي الصراحة بدها ستيكيشن بالإمارات وإتس ذا رايت تايم تو ريديسكفر الإمارات. نعم. معانا نعيد اكتشاف الإمارات. رح تكون عندنا كامبين بتجنن برعاية برنامج الولاء أورا، فرح تعرفوا تفاصيل أكثر زوروا الموقع الإلكتروني 99fm.ae لتعرفوا أكثر عن الجيفويز اللي رح نعطيكم إياها. ستيكيشنز من أفخم المنتجعات اللي موجودة بالإمارات، على البحر، بالجزر، بالصحراء. راح تستمتعوا بطريقة مختلفة. كل المطلوب منكم جهزوا شنطتكم، البلاي ليست تبعتكم اللي بكم تسمعوها على الطريق، وتسمعوا العربية 99.

0: أرسل الأموال هلا عن طريق تطبيق الأنصاري للصرافة أو الفروع واحصل على فرصة للفوز بسيارة جي تور تي 1 الجديدة وباقات عطلات أسبوعية من ترافل وينجز وجوائز نقدية مميزة. العرض رح يبقى مستمر لغاية 15 أبريل. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
1: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
4: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنوياً يدفع شهرياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
5: لدينا أخبار رائعة ومثيرة.
6: Raffles World Academy قادمة إلى الجادة في الشارقة.
7: مدرسة جديدة ملهمة من Inventures للتعليم تحمل معها 20 عاماً من التميز الموثوق إلى مجتمع نابض بالحياة.
5: حرم مدرسي صمم للاكتشاف للإبداع
6: للرياضة وللأحلام الكبيرة.
7: باب القبول مفتوح لشهر أغسطس 2026. اتصلوا على 800-79274.
8: Raffles World Academy الشارقة. ارتقي، اكتشف، انجز، تألق.
9: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا. من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة. عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه معا نقود المستقبل.

0: ليلى كلها إحساس ورومانسية مع ملك الرومانسية شخصيا وائل كفوري. 13 يونيو راح يكون موجود في سبيس 42 أرينا في أبوظبي. أحلى شيء في سبيس 42 أرينا مهما كنت قاعد في مكان تحس إنه الفنان قدامك كذا تلمنا مع بعض. هذا المكان جدا جدا أحبه. فالآن تقدرون تروحون تأخذون تذاكركم من بلاتينم ليست وتعيشون في أمسية مليانة بأجمل الأغاني واللحظات اللي ما تتكرر مع ملك الرومانسية وائل كفوري. طبعا هذا الحفل من تنظيم الرائعين مومنتس إيفنتس وبرعاية إعلامية من العربية 99.
1: وائل كفوري ليت لي عامل جدل خطير على السوشيال ميديا, خاصة بعد الفيديو اللي مبارح نزله واللي بيّن النحافة المفرطة اللي عم يمرق فيها. وطبعا الشائعات يعني تراوحت ما بين مونجارو مش مونجارو, أوزامبيك مش أوزامبيك, بس بيقولوا بأنه تم مبارح تنزيل تصريح حسب يعني المصادر مقربة منه كتير حسمت الجدل وقالت إنه اللي عم بيصير بي وائل والوزن اللي عم يخسره هو نتيجة نظام غذائي صحي صارم وممارسة الرياضة. بس أنا بحس إنه لا, النحافة كانت مش بالطريقة المطلوبة
0: صراحة. هي شوية زيادة, زيادة. احنا متعودين على وائل شوي عريض كذا
1: يعني وهيك وبتحس شو بنسميها احنا المظهر الذكوري كتير.
0: نعم
1: مع الجو لاين.
0: نعم
1: فمع النحافة المفرطة على الوجه تحس شوي الجو لاين.
0: والحين صار ستايل هذا اللي هو النحافة اللي هي بزيادة
1: حلوة
0: ابدا ماني معها صراحة ابدا مش طبيعي يعني. بس صراحة وائل في كل حالاته
1: يعني عن جد كل اغاني هاي دي بدي غير فيك العالم فينا نسمع
0: يلا

0: من أول متسابقة معنا على الهواء؟ بدنا نقول صباح ولا ليلى.
1: ليلى
2: صباح الخير. صباح الخير
1: يا صباح الورد. ليلى والذئب
2: لطف علينا
0: بس ليلى من غير الذئب. ليلى ما بعرف ليه حسيتك بي يعني الله يحميك بس انه بتشتغلي مثلا
1: مستشفى
0: مركز صحي لا بتحاسبي على اشي.
2: الله يعطيك الصحة والعافية يا ربي.
0: شو ايش طلع شو؟
2: سبحان الله عند الماشين.
0: ماشين شو؟
2: هذا واقف عند الماشين
1: كاشير. ايوه
0: كاشير. الحمد لله الحمد لله
1: احنا جتنا طيب
0: الحمد لله. ما انا قلت يا من غير شر مستشفى يا من حاسب بنشتري شغله يعني.
2: ايوه
0: الله يديم الصحه والعافيه يا رب عليك.
1: ان شاء الله القهوه عليك.
2: عليكم
1: من دنكن
0: حبيبتي تسلمي لنا. يلا جاهزه يا ليلى؟
2: هي جاهزه.
1: معك ارقام من 1 لين 12 يا ليلى. لو جبتي الصوره الصحيحه اللي هي ريري رول راح تفوزين معنا بفاوتشر قيمته 500 درهم.
2: اتفائل فيك.
1: تتفائلين في انا ما انصحك.
0: طب لحظه شوي اقول لك بس ليلى انتي
2: انت يعني
0: اوكي انتي حيكون عندك رقمين اي واحد منهم اذا طلع عليه ريري كوفي رول انتي راح تربحي.
2: اوكي
0: اوكي حلو.
1: يلا انت اختاري الاول اذا ما جاء انا بختار الثاني
0: يا حبيبي.
1: يلا روحي.
2: 5
1: رقم 5
0: يا ريري منورة الشاشة.
2: لما الله يكون كاتب
1: صح
2: ما تنتظري أي شيء من أي حد.
0: واو
1: ما شفت إحساسك قبل شوي قبل ما تختارين رقم الصح. أنا متفائلة فيك.
0: أنا باب لأنك بتضحك إذا ما زبط الرقم الأول ما راح أختار.
1: اسمع أنا كنت راح أختار رقم 7 خلينا نشوف بالله.
0: شوف والله
1: شفتي قلت لك لا تسوالي فيها
0: رقم 7 الحمد لله. بس برافو يا ليلى فاوتشر بقيمة 500 درهم صارت من نصيبك من دنكن. استمتعي
2: حد انتم تعطوا الفرحة والبسمة للناس. سبحان الله يا الله يديكم صحة والعافية
0: حبيبتي. تسلمي لنا يا رب. شكرا كثير لك ويسعد صباحك يا ليلى. شكرا شكرا شكرا كثير. بحب لما المستمعين يدعوا لنا. يلا من هون لنختم. ابعتوا لنا دعوة. بدي دعوة. شو رأيك كريم؟ حلوة ولا مش
1: حلوة؟
0: والله
1: أحلى شيء الدعوة.
0: والله ما شاء الله
1: أحلى شيء الدعوة.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: صباح الخير. سجلت تصرفات عقارات دبي يوم أمس الأربعاء 2.1 مليار درهم نتيجة 855 صفقة كما جاء في تطبيق دبي ريست. أعلنت حكومة أبوظبي تجميد الزيادات الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية والصناعية في جميع مناطق الإمارة لفترة قصيرة مؤقتة وحتى إشعار آخر، ويسري هذا الإجراء بأثر فوري. وبموجب القرار فإن جميع عقود الإيجار تجدد بنسبة زيادة 0% طوال فترة سريان القرار مقارنة بنسبة الزيادة المعمول بها سابقا والبالغة 5%. ويأتي القرار في إطار الجهود المتواصلة من حكومة أبوظبي لتعزيز استقرار سوق أبوظبي العقاري. قال متعاملون أوروبيون إن ديوان الحبوب في تونس طرح مناقصة دولية لشراء ما يقدر بنحو 75 ألف طن من قمح الطحين اللين للتوريد من مناشئ خيارية، وأوضحوا أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو اليوم الخميس. إلى اللقاء.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهريا. تطبق الشروط والأحكام.
2: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
3: مدارس دبي.
2: يعني مدارس موجودة في دبي؟
3: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
2: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
3: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
2: طيب أنت مبسوط فيها؟
3: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
4: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
5: سيارات AMG مع أدائها المثير أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5 حتى 7 يونيو، واستكشف دراسات مرسيدس AMG المستعملة المعتمدة بدءا من 175,900 درهم. استمتع بضمان وخدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين مجاني للسنة الأولى 50 وحدة فقط. اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae. تطبق الشروط والأحكام.
6: هل تحتار عند اختيار الهدية المناسبة؟ نقدم لكم بطاقة هدايا دبي ريتيل صالحة للاستخدام في أكثر من 5,000 متجر، من الموضة إلى المطاعم إلى تجارب لا تنسى، عبر 40 وجهة بارزة بما فيها بان جوميرا مول وابن بطوطة مول وذا أوتلت فيليج وبان ويست بيتش وبلو ووترز وغيرها من الوجهات. بطاقة واحدة وخيارات بلا حدود. اهدى عائلتك وأصدقائك بطاقة هدايا دبي ريتيل من giftcard.dubairetail.ae.
7: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
0: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام. سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.
8: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 39 دقيقة.
9: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
10: ننتقل بشكل سريع إلى غرفة العمليات في شرطة دبي مع سعاد النعيمي لنشوف شو أخبار حركة الطريق هلأ على شوارع دبي.
11: يا مرحبا. حاليا بالنسبة للحركة المرورية في شوارع إمارة دبي لا تزال مزدحمة في شارع الاتحاد ومستخدمين نفق النهدة والمنتجين في القيادة العامة لشرطة دبي، والزحام مروري في شارع الشيخ محمد بن زايد يبدأ من الشارقة دبي من الدف الأول للثالث، بين الحركة الطبيعية في شارع بيروت باتجاه نفق المطار وشارع الإمارات باتجاه جبل علي لعاصمة أبوظبي. وفي الختام نذكر الأخوة السائقين بضرورة وخلفيتهم الحذر مع تخفيف السرعة. رفقتكم سلامة إلى ما كنتم مواصلة الإذاعة العربية.
12: تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: وبكذا نكون وصلنا لنهاية اكسترا فايبز لليوم. نتمنى انكم انبسطتوا معنا على قدر ما احنا انبسطنا معكم يا اخوان.
1: والله اليوم كان يوم كتير حلو, وهلا انا وكريم راح نتوجه للاي ار ان بزنس كلاب لنلاقي العملاء اللي راح يكونوا موجودين هناك ان شاء الله. Whether you have a startup business او بزنس كتير كبير, اي ار ان بزنس كلاب هو فرصتكم اللي بتيجي مره واحده بالسنه لتستفيدوا من كل الاوفرز اللي موجودين. لتعرفوا تفاصيل اكثر زوروا صفحتنا اي ار ان اوفيشال لتعرفوا اكثر عن اي ار ان بزنس كلاب.

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsbb.com. سارع واغتنم الفرصة.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
2: مستعدون لجيم اكسبو هالاسبوع؟ استمتعوا باكثر من 300 لعبة واربحوا جوائز تصل قيمتها الى 500,000 درهم، واكتشفوا عالم الكوسبلاي والمزيد من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. مواقف السيارات مجانية حتى 6 ساعات. التذاكر تبدأ من 29 درهما على PlatinumList.net. زوروا dubaiesportsfestival.com.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
0: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا. من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية، لا تفوتوا الفرصة. عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: صوت بلا صورة.
1: يسعدنا لتخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
2: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. أداس.
3: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذا الموجز الإخباري. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وذلك في إطار زيارة خاصة يقوم بها سموه إلى المغرب. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة وعددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها في الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للقبض على 15 شخصا من المنفذين الميدانيين الذين يعملون على تنفيذ التوجيهات التحريضية لعملاء الحرس الثوري الإيراني. أفاد بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة مساء أمس بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: بالمستمرة منذ أكثر من 3 أشهر، أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل شخصين في ضربة جوية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادئ. أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس أن الرئيس دونالد ترامب سيحضر بنفسه القمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي في تركيا يوليو المقبل، داعيا إلى إصلاح عميق للحلف. قتل 8 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة وأصيب نحو 15 آخرين بجروح إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: مستعدون لجيم إكسبو هالأسبوع؟ استمتعوا بأكثر من 300 لعبة واربحوا جوائز تصل قيمتها إلى 500,000 درهم، واكتشفوا عالم الكوسبلاي والمزيد من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. مواقف السيارات مجانية حتى 6 ساعات. التذاكر تبدأ من 29 درهما على platinumlist.net. زوروا dubaiesportsfestival.com.
3: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما، إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
4: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح. We'll be right back.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد انرجي
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: صمت بلا صورة.
1: يسعدنا لتخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
2: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. أداس.
3: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وذلك في إطار زيارة خاصة يقوم بها سموه إلى المغرب. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة وعددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة. أفاد بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة يوم أمس بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن. وبحسب البيان المشترك فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل للأعمال القتالية من جانب جماعة حزب الله وإبعاد جميع عناصرها عن منطقة جنوب الليطاني. أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل شخصين في ضربة جوية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادئ، وتأتي هذه الضربة في عقاب عشرات العمليات المماثلة التي نفذها الجيش الأمريكي ضمن عملية الرمح الجنوبي التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 203 أشخاص منذ سبتمبر الماضي. قتل 8 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة، وأصيب نحو 15 آخرين بجروح إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة. تسببت العاصفة النيدو التي ضربت العاصمة الإيطالية روما في اضطرابات واسعة النطاق، حيث صاحبها أمطار غزيرة أدت إلى اقتلاع أشجار وتعطيل حركة المرور في عدد من المناطق. ختام الموجز بهذا الخبر. اعتمدت وزارة التربية والتعليم مواعيد

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادية ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. بدعم من برنامج أورا للولا.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
3: في أدروك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدروك وكل من يعتبر الإمارات وطنا لا.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: صباح الخير. سجلت تصرفات عقارات دبي يوم أمس الأربعاء 2.1 مليار درهم نتيجة 855 صفقة كما جاء في تطبيق دبي ريست. أعلنت حكومة أبوظبي تجميد الزيادات الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية والصناعية في جميع مناطق الإمارة لفترة قصيرة مؤقتة وحتى إشعار آخر، ويسري هذا الإجراء بأثر فوري، وبموجب القرار فإن جميع عقود الإيجار تجدد بنسبة زيادة 0% طوال فترة سريان القرار مقارنة بنسبة الزيادة المعمول بها سابقا والبالغة 5%. ويأتي القرار في إطار الجهود المتواصلة من حكومة أبوظبي لتعزيز استقرار سوق أبوظبي العقاري. قال متعاملون أوروبيون إن ديوان الحبوب في تونس طرح مناقصة دولية لشراء ما يقدر بنحو 75 ألف طن من قمح الطحين اللين للتوريد من مناشئ خيارية، وأوضحوا أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو اليوم الخميس. إلى اللقاء.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً. تطبق الشروط والأحكام.

0: حول راتبك واربح بقوة.
1: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
3: سواء كنت تحول الأموال محلياً أو دولياً، حول الآن بسهولة وأمان عبر جوتشات. حمل تطبيق جوتشات الآن.

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsvp.com. سارع واغتنم الفرصة. تواصل زوهو تعزيز التزامها طويل الأمد في الإمارات، فمع وجود مراكز بيانات جديدة في دبي وأبوظبي، توفر زوهو استضافة محلية لخدماتها السحابية لكي تبقى بيانات الأعمال داخل حدود الدولة مع متطلبات مركز دبي للأمن الإلكتروني لتدعم المؤسسات في مختلف أنحاء الإمارات. تسهم الاستضافة المحلية في تقليص زمن الاستجابة وتحسين أداء الأنظمة للعمليات الحساسة. اتصل على 800 زوهو أو قم بزيارة zoho.com لمعرفة المزيد. افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
1: أجمل الأغاني العربية.

0: صوت بلا صورة.
1: يسعدنا تخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
2: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. أداس.
3: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وذلك في إطار زيارة خاصة يقوم بها سموه إلى المغرب. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة وعددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة. أفاد بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة مساء أمس بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن. وبحسب البيان المشترك، فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل للأعمال القتالية من جانب جماعة حزب الله وإبعاد جميع عناصرها عن منطقة جنوب الليطاني. أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل شخصين في ضربة جوية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادئ. وتأتي هذه الضربة في عقاب عشرات العمليات المماثلة التي نفذها الجيش الأمريكي ضمن عملية الرمح الجنوبي، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 203 أشخاص منذ سبتمبر الماضي. تسببت العاصفة تورنيدو التي ضربت العاصمة الإيطالية روما في اضطرابات واسعة النطاق، حيث صاحبها أمطار غزيرة أدت إلى اقتلاع أشجار وتعطيل حركة المرور في عدد من المناطق. في ختام هذا الموجز، اعتمدت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025-2026 لطلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، على أن تنطلق الامتحانات اعتبارا من 24 يونيو الجاري وتستمر حتى 3 يوليو المقبل. كما أكدت الوزارة أن اختبارات نهاية الفصل المركزية تعقد حضوريا داخل المدارس، ولا يمكن أداؤها عن بعد إلا في حالات استثنائية محددة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

0: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية، ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة. في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. بدعم من برنامج أورا للولاء،
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. أعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
1: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل. يا ربي.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. في اي وقت واي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.

0: صوت بلا صورة.
1: يسعدنا لتخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
2: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. أداس.
3: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أعلنت طيران الإمارات عن ترقية طيارتين إماراتيتين إلى رتبة كابتن طيار في خطوة نوعية تعكس التزام الناقل الراسخ بتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز حضورها في قطاع الطيران. وأصبحت كل من حنان محمد جواد وبخيت المهيري أول إماراتيتين تتقلدان رتبة كابتن طيار في طيران الإمارات على طائرات البوينغ 777 بعد مسيرة مهنية حافلة بدأت من خلال برنامج تدريب وتأهيل الطيارين المواطنين من طيران الإمارات الذي خرج العديد من الكفاءات الإماراتية في قطاع الطيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوقيع على ورقة الاتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية وقد يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المواجهة مع إيران لم تنتهي بعد، وأن إسرائيل والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لشن هجوم عسكري ضد إيران، مشيرا إلى أن القرار النهائي بشأن العودة للخيار العسكري يقع في يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أفاد بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة في ساعة متأخرة من مساء أمس بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن. وبحسب البيان فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل للأعمال القتالية من جانب جماعة حزب الله وإبعاد جميع عناصرها عن منطقة جنوب الليطاني. قتل 8 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة وأصيب نحو 15 آخرين بجروح إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة بحسب ما أعلن الدفاع المدني في غزة في وقت مبكر اليوم. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل بعد رصد تسلل أهداف مشبوهة، مشيرا إلى أن السيطرة على حادث واحد، في حين تبين أن الثاني كان إنذارا خاطئا. تسببت العاصفة تورنادو التي ضربت العاصمة الإيطالية روما في اضطرابات واسعة النطاق، حيث صاحبها أمطارا غزيرة أدت إلى اقتلاع الأشجار وتعطيل حركة المرور في عدد من المناطق.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل
0: النجاح. يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري.

0: في الإمارات هناك دائماً مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادية ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. بدعم من برنامج أورا للولاء.
1: مستعدون لجيم إكسبو هالأسبوع؟ استمتعوا بأكثر من 300 لعبة واربحوا جوائز تصل قيمتها إلى 500,000 درهم، واكتشفوا عالم الكوسبلاي والمزيد من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. مواقف السيارات مجانية حتى 6 ساعات. التذاكر تبدأ من 29 درهما على platinumlist.net. زوروا dubaiesportsfestival.com.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أكد عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري أن القطاع السياحي في دبي يواصل تحقيق إنجازات ملموسة رغم التحديات، مشيرا إلى أن مرونة المنظومة السياحية وتكامل جهود الشركاء أسهما في تعزيز مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية. وقال إن دبي تواصل تطوير قطاعها السياحي من خلال تبني استراتيجيات مرنة تواكب المتغيرات العالمية وتدعم استدامة النمو. حافظ الدولار على الارتفاع الذي سجله في الآونة الأخيرة وظل قرب أعلى مستوى في شهرين اليوم. وبالنسبة للعملات المشفرة، سجل سعر بيتكوين أدنى مستوى في 4 أشهر بانخفاضه 2.8%، وهبطت عملة إيثر هي الأخرى لأدنى مستوى في 4 أشهر عند $1,786. وفي أسواق الأسهم، تراجع مؤشر نيكل الياباني اليوم عن أعلى مستوى له على الإطلاق وسط موجة بيع للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. أعلنت شركة سبيس إكس أنها تعتزم جمع ما يصل إلى 75 مليار دولار من خلال طرحها العام الأولي في البورصة خلال الشهر الجاري، مما يمهد الطريق لأكبر إدراج في تاريخ أسواق الأسهم.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً، تطبق الشروط والأحكام.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترندز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: صوت بلا صورة.
1: يسعدنا تخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
2: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. أداس.
3: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أعلنت طيران الإمارات عن ترقية طيارتين إماراتيتين إلى رتبة كابتن طيار في خطوة نوعية تعكس التزام الناقل الراسخ بتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز حضورها في قطاع الطيران. هذا وأصبحت كل من حنان محمد جواد وبخيت المهيري أول امرأتين تتقلدان رتبة كابتن طيار في طيران الإمارات على طائرات البوينغ 777 بعد مسيرة مهنية حافلة بدأت من خلال برنامج تدريب وتأهيل الطيارين المواطنين من طيران الإمارات الذي خرج العديد من الكفاءات الإماراتية في قطاع الطيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوقيع على ورقة الاتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية وقد يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المواجهة مع إيران لم تنتهي بعد، وأن إسرائيل والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لشن هجوم عسكري ضد إيران، مشيرا إلى أن القرار النهائي بشأن العودة للخيار العسكري يقع في يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أفاد بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة في ساعة متأخرة من مساء أمس بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن. وبحسب البيان فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل للأعمال القتالية من جانب جماعة حزب الله وإبعاد جميع عناصرها عن منطقة جنوب الليطاني. أعلنت مصادر إعلامية مقتل شخص وجرح آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان. قتل 8 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة وأصيب نحو 15 آخرين بجروح إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة بحسب ما أعلن الدفاع المدني في غزة في وقت مبكر اليوم. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل بعد رصد تسلل أهداف مشبوهة، مشيرا إلى السيطرة على حادث واحد في حين تبين أن الثاني كان إنذارا خاطئا. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث اعتمدت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025-2026 لطلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، على أن تنطلق الامتحانات اعتبارا من 24 من يونيو الجاري وتستمر حتى 3 من يوليو المقبل. وأكدت الوزارة أن اختبارات نهاية الفصل المركزية تعقد حضوريا داخل المدارس ولا يمكن أداؤها عن بعد إلا في حالات استثنائية محددة. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: مساء الخير لكل مستمعي إنرجي، معكم أنا ياسمين، رح كون معكم على مدى 3 ساعات من الساعة 2 ولغاية الساعة 5. اليوم إنرجي برعاية بعك محرمة. تعرفوا بعك محرمة؟ ما بعرف يا جماعة، أنا فجأة هيك نمت صحيت لقيت حالي عندي رشح فظيع، ما في حرارة، ما في شيء، وفجأة كمان زوجي. طبعا هذا بسبب الاستهتار، ما عم ناخد فيتامين صح، ما عم ناخد اشياء صحية، مشروبات صحية. فقررت اني اليوم معكم، وهبة نصحتني ياسمين جيبي جينجر شوتس رائعين بيقووكي، وفعلا انا جربت الصبح. Thank you هبوش. فخبروني عن رشح الصيف، كيف بتعاملوا معه، كيف بتعانوا معه. اليوم اكيد رح يكون معنا وائل كفوري بالساعة الثانية، كونوا جاهزين. ورح يكون عنا رابح، رح يربح 2 تيكتس لحفل وائل كفوري بأبوظبي ان شاء الله. وفي عنا مواضيع شيقة كتير، وكملين معكم في اللينك اللي جاي.

موضوع المراهقين والأمهات أو حتى الأهل بشكل عام. صاروا أولادنا يحكوا معنا بطريقة ما بنفهم عليهم شو اللغة اللي عم يحكوا معنا. أوكي بنفهم، أوكي عم يحكوا إنجليش على الواتساب، ما في مشكلة، مرقناها نحن. أنا بتذكر على هيك أيامي، ما بدي كبر حالي كتير، بس بتذكر ماكسيموم كان المختصر للإنجليش مثلا لكلمات بالإنجليش يلي هي تي واي تي أو كي. تي واي تي يعني take your time، أو كي يعني أوكي، يعني إشياء كتير كتير كانت بسيطة مثلا، أو I love you يلي هي ILY، يعني إشياء هيك كتير بيزك. أوكي هديك المرة عم بحكي مع بنتي على الواتساب، فبعتت لي شيء ما فهمت عليها، وأنا كنت فعلا مستعجلة وهيك تلسسه، أنا ما فهمت، ممكن تشرحي لي شو عم تحكي؟ يعني ما وقت هلأ تتفلسفي علي. بعتت لي WDYM. شو يعني WDYM؟ أنا ما رح أقلكم شو يعني، بليز قلوا لي WDYM. وبعتت لي بعدين TBH. وبعتت لي ICL أوكي، وWYD وWSP وIDK اللي هي I don't know. إذا حدا عرف شغلة من اللي أنا قلتهم بليز يبعت لي، لأن أنا أول شي ما استوعبت، بعدين هي شرحت لي لحتى أتثقف علميا شو قصدها. WDYM هاي أول كلمة WDYM، تاني كلمة TBH، تالت كلمة ICL، والرابعة WYD. إذا حدا فاهم شي يبعت لي على 404، لحتى هيك ناخذ ونعطي بهالموضوع. ما بعرف إذا أنا كتير صرت old mommy old fashion، مع العلم بيناتنا 19 سنة أنا وبنتي، بس حسيت إنه حالي كتير كبرت لما شفت هيك أشياء وما عم بستوعب عليها شو بدها. خبروني كيف تتعاملوا مع أولادكم فيما يخص هذه الرسائل اللي ما عم بفهم لها أبدا. خبروني على 404، ومكملين معكم بإنرجي معي أنا ياسمين.

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجات الحرارة في إماراتي دبي والشارقة الصغرى 33 درجة مئوية والكبرى 35 درجة مئوية.
2: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: إنرجي مع ياسمين. هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsbb.com. سارع واغتنم الفرصة.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
5: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل. We'll be right back.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: كنا عم نحكي عن موضوع فيما يخص الأولاد المراهقين لما بيبعتوا كلمات مختصرة لأهاليهم على الواتساب، وهات الأهل يفهموا شو عم بيبعتوا، مثل I don't know مثلا IDK TYT take your time، هالأشياء اللي نحنا ممكن لسه نفهمه، بس في كلمات صارت أعمق وأكبر نحنا ما عم نفهم عليهم. وصلني عدة مسجز، أحمد بعت ابني كتب لي BRB وأنا معصب ليه عم يكتب حروف ومش قادر يكتب كلمة كاملة، وبعدين اللي استوعبت إنها be right back. هبة بعتي مرة بنتي ردت علي IDK، قلت يمكن اسم برنامج أو لعبة، طلعت I don't know. محمد من العين، ابني كتب LOL بعد ما حكيت له قصة جدية، فكرت عم يسخر مني، فكرت عم يتمسخر علي، بعدين فهمت انه هو عم يعبر عن ضحكه لهالموضوع. خلينا نشوف رأي وسيم معنا على الهوى. مساء الخير يا وسيم.
2: مساء النور،
1: كيفك؟
2: تحياتي لي ولكل المستمعين.
1: يا هلا يا هلا يا وسيم، نورتنا.
2: تسلمي
1: وسيم.
2: شو
1: ميرسي من ذوقك، كلك ذوق وسيم.
2: تسلم.
1: وسيم، خبرنا على الموضوع فيما يخص هولي الأحرف المختصرة للكلمات، هل أنت عم تعرف تتجاوب معهم؟
2: عم بحاول أتعلم، لسبب أنت تفضلت بموضوع كتير مهم، أنه أيامنا ما كان في إلا مصطلحات بسيطة.
1: صحيح.
2: هو السبب بهذا التغيير، أول شيء السوشيال ميديا، أنت بلحظة من اللحظات فيك تفوتي على 1000 كوميونيتي، وكل كوميونيتي عنده مصطلحات معينة خاصة فيه.
1: صحيح.
2: تتعلمي منه، فما تلومي هيدا المجتمع الجديد اليوم المراهقين،
1: بالعكس نحن اللي لازم نشتغل على حالنا لنكون نواكب معهم هذا العصر الجديد.
2: especially اللي عايشين بدبي، نحن بمجتمعاتنا سواء بلبنان ولا بسوريا ولا بالأردن بأي دولة عربية، ما في خليط من هذه المجتمعات متداخلة ببعضها، يعني انت صحيح. كيف بدك توصل لك هالمعلومه اذا ما تخلطتي بهذه المجتمعات؟ فهون الخليط الكبير من الجنسيات المختلفه بشكل هذا الفارق بيننا وبينهم.
1: وبحس انه الشيء الحلو اولادنا تربوا هون بهالبلد على جنسيات مختلفه، تعايشوا معهم، تعلموا من ثقافاتهم، من عاداتهم، بحس هذا الشيء يعني عزز من ثقافه الاولاد والجيل الجديد بصراحه.
2: 100% 100%، فما تلومي هيدا الجيل، هو بيلومك انك ما عم تفهم عليه. لما هو
1: فعلا انا كنت بيوم معصبة وتعبانة وبنتي عم تبعت لي، قلت لماما بليز اختصري احكي، هي عم تختصر حرام. بس قلت لا، لازم اتثقف اكتر فيما يخص هالموضوع والاختصارات، ما حلو بحقي، ما حلو بحقي ابدا.
2: هو بيتوقع كطفل، هو بيتوقع انه اهله افهم منه، مفروض يفهم عليه.
1: كيف ما فهمتي؟
2: طب ينصدم انه لا ما عم يفهم عليه.
1: فعلا فعلا وسيم، عن جد مرسي كتير لك يا وسيم، ونورتنا بإنرجي، واكيد نتمنى دائما هيك نشوف مشاركات حلوة منك.
2: حاضرين
1: كلك ذوق وسيم، بتمنى لك نهار حلو. كلك ذوق، يا هلا. وأكيد مكملين بإنرجي معكم باللينكات اللي جايه.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: امبارح بعتوا لي بناتي الكلمات والاختصارات تبعوتهم كرمال استوعب شو هو الاختصارات للكلمات اللي عم بعتوا لي اياها على الواتساب. مثلا WDYM what do you mean, TBH to be honest يعني, ICL I can't lie, WYD what are you doing, WSP what's up, IDK I don't know. يعني هلا انا كانت المشكله معي ب WDYM يلي what do you mean بعثت لي اياها وانا ما كنت عم استوعب شو الفكره. وفي دراسه عن الموضوع اظهرت دراسات حديثه في التواصل الرقمي ان المراهقين والشباب يستخدمون الاختصارات في المحادثات اليوميه لانها اسرع وبتناسب اسلوب التواصل السريع عبر التطبيقات مثل واتساب وسناب شات وانستغرام. من ابرز الاسباب توفير الوقت اثناء الكتابه, الشعور اكثر بالانتماء الى جيل او مجموعه معينه, التاثر بالسوشيال ميديا والالعاب الالكترونيه جعل المحادثه اكثر سرعه وعفويه. بتشير بعض الدراسات انه كثير من الاباء والامهات ما بيفهموا جزء كبير من هاي الاختصارات. هذا الشيء اللي بيخلق فجوه كبيره ما بين التواصل ما بين الاجيال الحديثه والاجيال القديمه, لهيك لازم نتثقف اكثر لحتى نستوعب عقول اولادنا المراهقين. مكملين مع بعض بانرجي باللينك اللي جاي.

0: احنا وحبنا غلطة تركنا غلطاني.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي واحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 ارينا ابو ظبي مع نجم الاغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر واغاني عشنا معها اجمل قصص الحب والذكريات.
2: انت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events الشريك الإعلامي العربية 99.
3: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، أول برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle وBath & Body Works وRaising Kings وغيرها الكثير. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
1: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة.
4: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: اللينك اللي جاي مين حابب يروح معي على أبو ظبي؟ اللينك اللي جاي جهزوا حالكم لأن بدنا نحكي عن حفل وائل كفوري يوم 13 يونيو في أبو ظبي بأمسية مليانة بأحلى الأغاني واللحظات الرومانسية اللي ما ممكن تتكرر، وأكيد من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية العربية 99. وأي حدا حابب يشتري التذاكر متوفرة الآن عبر platinumlist.net. بالساعة اللي جاية رح خبركن عن مسابقة وائل كفوري، مستمع واحد رح يطلع معي على الهواء، لو حذر الجواب صح هو اللي رح يكون الرابح لربح تذكرتين على حفل وائل كفوري، ولو للأسف ما حالفوا الحظ رح يكون في عنا أكيد التسابق تاني. كملين مع بعض بالساعة اللي جاية.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: في اي وقت واي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: صوت بلا صورة.
1: يسعدنا تخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
2: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. أداس.
3: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: طيران الإمارات تعلن ترقية أول إماراتيتين إلى رتبة كابتن طيار. التربية والتعليم، حضور الامتحانات إلزامي وحالات استثنائية عن بعد. ترامب، اقتربنا من التوقيع على ورقة الاتفاق مع إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أعلنت طيران الإمارات ترقية طيارتين إماراتيتين إلى رتبة كابتن طيار في خطوة نوعية تعكس التزام الناقل الراسخ بتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز حضورها في قطاع الطيران. وأصبحت كل من حنان محمد جواد وبخيت المهيري أول إماراتيتين تتقلدان رتبة كابتن طيار في طيران الإمارات على طائرات البوينغ 777. وبعد مسيرة مهنية حافلة بدأت من خلال برنامج تدريب وتأهيل الطيارين المواطنين من طيران الإمارات الذي خرج العديد من الكفاءات الإماراتية في قطاع الطيران. هذا وقال الكابتن حسن الحمادي نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات الجوية، قال: نلتزم في طيران الإمارات منذ سنوات بتطوير الكفاءات الوطنية الإماراتية وتمكينها من المساهمة بفعالية في مختلف مجالات عملنا. وأضاف: نفخر اليوم بما حققته حنان وبخيتة كأول إماراتيتين تتقلدان رتبة كابتن طيار في طيران الإمارات، وهو إنجاز مستحق يعكس سنوات من الالتزام والاحترافية والعمل الجاد، ويؤكد قدرة الناقلة على تطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها للوصول إلى أعلى المناصب القيادية في قطاع الطيران. أكدت وزارة التربية والتعليم أن اختبارات نهاية الفصل المركزية تعقد حضوريا داخل المدارس، ولا يمكن أداؤها عن بعد إلا في حالات استثنائية محددة تشمل بعض الطلبة من أصحاب الهمم والحالات المرضية المعتمدة والطلبة الموجودين خارج الدولة لعذر مقبول بعد موافقة إدارة المدرسة. وأوضحت الوزارة أبرز الإجراءات والضوابط المتعلقة بالاختبارات المدرسية والمركزية والإعادة من خلال دليل للأسئلة الشائعة الذي يستهدف الطلبة وأولياء الأمور ويجيب عن أكثر الاستفسارات المتكررة بشأن التقييم والنجاح والترفيع وآليات الحصول على الشهادات الدراسية. كما اعتمدت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025-2026 لطلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، وتنطلق الامتحانات اعتبارا من 24 من يونيو الجاري وتستمر حتى 3 من يوليو المقبل. نبقى في الإمارات، حيث تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي للثقافة تعزيز حضور شجرة الشعلة في المشهد الثقافي والمجتمعي عبر مشروع مدارس الحياة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN مريم الشحي أخصائي مكتبات

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوقيع على ورقة الاتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية وقد يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، مشيرا إلى أن أي شيء يمكن أن يحصل مع إيران وأن القيادة الإيرانية تغيرت 3 مرات. وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية مستعدة وأنه يمكن الاستمرار في الحرب لأسبوعين أو 3 إضافية والقضاء على الجميع، لكنه يفضل عدم القيام بذلك. وأكد ترامب أن الخيار الأفضل هو التوصل إلى اتفاق مع إيران يحقق النتيجة نفسها من دون قتل الجميع. من جانبه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المواجهة مع إيران لم تنتهي بعد، وأن إسرائيل والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لشن هجوم عسكري ضد إيران، مشيرا إلى أن القرار النهائي بشأن العودة للخيار العسكري يقع في يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والآن إلى ملف لبنان، حيث أفاد بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة في ساعة متأخرة من مساء أمس بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن. وبحسب البيان فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل للأعمال القتالية من جانب جماعة حزب الله وإبعاد جميع عناصرها عن منطقة جنوب الليطاني. في سياق آخر، أعلنت مصادر إعلامية مقتل شخص وجرح آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان. إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN. إنرجي مع ياسمين.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: ورجعت لكم بإنرجي أكيد، ولكل محبي الفنان وائل كفوري. بهي الساعة رح نجهز للمسابقة. كل اللي عليكم تعملوه أنكم تبعتوا أسماءكم الثنائية مع وائل كفوري على 404، ولما اتصل بحدا فيكم على الهواء مباشرة ما لازم يقول ألو ولا شيء، بيرفع السماعة، أنا رح أقول له كلمات من بداية أغنية لوائل كفوري، وكل اللي عليه يعمله يكمل هاي الأغنية. الموضوع كتير سهل والغنية كتير سهلة. ولو محبي وائل كفوري حتى أكدولنا قدي أنتو فانس قوي، المفروض تكون الإجابة سهلة لكم. فأنا رح أتصل بأحد المستمعين، كل اللي عليكم تعملوه ترفعوا السماعة ما تقولوا ألو، وأنا رح أشرح رح لكم كلمات الأغنية وأنتو حتكملوا لوائل كفوري أكيد الفنان الرائع يلي رح تكون حفلته يوم 13 يونيو بحفل استثنائي على مسرح سبيس 42 أرينا بأبوظبي، ومن تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة مومنتس إيفنت، وبرعاية العربية 99. ولأي حدا حابب يشتري التذاكر بتلاقوهم موجودين على platinumlist.com. وباللينك اللي جاي بدنا نحكي عن الحب وعن الفراق وعن الرجوع مع بعض الفراق. باللينك اللي جاي خليكن معنا.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: حلو الحب، بس أحيانا بوصلنا لمراحل صعبة، ضغوط الحياة، يمكن الستريس، التعب، أشياء ممكن نحس حالنا أنه لا نحن ما عم نفهم مع بعض، ونوصل لمرحلة الفراق. بس أحيانا الفراق بيكون حلو لأن بيخلينا نكتشف بعض أكتر، ممكن يخلينا نحس أنه لا نحن فعلا ما فينا نعيش بدون بعض، أو ممكن يخلينا نحس أنه لا أنا فيني أستقل وأبعد عن شريك حياتي وكل حدا يكمل لحاله. بس اليوم معي قصة كتير حلوة،
2: حابة باركت على الهواء.
1: هي أم لبنوتين، انفصلت عن زوجها من فترة، لولدين انفصلت عن زوجها من فترة، وهلأ عرفت أنهم رجعوا لبعض، وعن جد كتير كنت مبسوطة. مساء الخير.
3: هلا مساء النور.
1: كيفك؟ معك ياسمين وأنتي على الهواء بإنرجي.
3: هاي.
1: هلا أنا ما رح أقول اسمك. أنا كنت عم أحكي موضوع عن الحب والفراق، وعرفت إنك مؤخرا كان عندك مشاكل زوجية وصار في فراق، وأنتوا عندكم أولاد، وأنتي كنتي مقتنعة تماما إنه مستحيل تكملوا مع بعض، بس الشيء الحلو اللي صار إنكم رجعتوا لبعض لتبنوا هالعيلة مع بعض. ممكن تخبريني عن الفترة اللي عديتي فيها قبل وبعد، وكيف أخذتي القرار إنكم تكملوا هالمشوار مع بعض؟
3: اوكي، نحن صراحة اول شيء اخذنا بعض عن حب. يعني نحن كنا اثنين اخذنا قرار نرتبط ببعض، ما نرتبط تقليدي، بس ضغوطات الحياة وتدخلات الاهل والاحيانا الحياة بتخلق مشاكل بين الاثنين، ما بتكون في كوميونيكيشن صح، بيصير في بعد وجفاء.
1: يعني انت المشكلة الاساسية كانت الاهل مش انت وياه مع بعض؟
3: كان احنا اثنين مع بعض كثير علاقتنا حلوة، لكن ما كان في كوميونيكيشن صح، وكان في كل طرف بيسمع بطريقته واجباري التدخلات اللي تجي من الخارج. فكانت هاي السبب انا هلا مثلا بعد ما رجعت حس عيلتي خط احمر، لما كان الشخص قريب مني ما بسمح له بقى يفوت برايي.
1: برافو عليكي، بس هي بدها صفقه. برافو، حبيت، لان فعلا العيله خطوط حمر ما لازم حدا يقرب منهم. كملي معك.
3: صحيح. والشغله الثانيه اللي ساعدني صراحه، انا حدا كثير عنيد، وبس اخذت قرار بمشي فيه وما بتطلع وراي.
1: حبيت.
3: الحلو انه لما نحن اخذنا بعض عن حب هو ما تخلى عني، هو حاول يورجيني الحياه من دونه قد ما تكون صعبه، وبنفس الوقت كان عم يخليني اجرب اعيش من دونه.
1: اثبت لك انه وجوده مهم بحياتك.
3: طبعا مهم بحياتي وحياه الاولاد.
1: طب قد ايه حلو هيك؟ احيانا في بعض الرجال للاسف او حتى النساء بصيروا بيستغلوا هيك وضع ليجاكروا بعض، وللاسف بتوقع براس الاولاد غالبا. لما الاب بيكون عم بيجاكر طليقته، الاولاد هم اللي حيكونوا الاكلين فعليا، مش الام ولا الاب، او حتى لما بيكون العكس. طب قد ايه حلو لما حسيتي انه هو لا بالعكس انت بحاجته، انت اشتقتي له، بتكون تكملوا هالعيله مع بعض؟
3: صح 100%. وعلى فكرة هنا صح مثل ما حكيتي ياسمين، الاثنين هنا اللي بتضرروا أكتر شيء الأطفال، لأنه بالنهاية نحن كأدلت كل واحد عنده فرصه وبيكمل بحياته
1: تماماً.
3: بس هي فعلا بتروح على الصغار، وهذا جزء كمان كان كتير كبير أنه خلى موضوع الانفصال ما يصير جدي، غير أنه نحن، وأنا عن جد هلأ بنصح من تجربتي أي حدا عم بمر بعلاقة توتر بينه وبين الشريك وكان في بيناتهم حب، عن جد يبعدوا مسافة، ممكن واحد من الثاني يطلع من البيت، يتركوا صح. هذا السبيس ويرجعوا يشوفوا العلاقة من أول وجديد. هلأ أنا ويا رجعنا يعني النيو كابلز.
1: اوه سو كيوت، I'm so happy for you. إن شاء الله ألف ألف مبروك ويخليكم عيلة حلوة. بدنا حلوان؟ لا ما بنقبل هيك، بدنا حلوان.
3: أحلى حلوان.
1: طيب هلأ الغنية اللي جاي إهداء مني لألكم، وفعلا بتمنى لكم هيك حياة حلوة مع أولادكم وتعمروا بيتكم بكل حب، ولأي حد عم بيمر بهالظروف وأكيد نتمنى لهم كل الخير، وأهم شيء أهم شيء ما يأثر على نفسية الأطفال، أهم شيء كل واحد فيه يكمل حياته، بس تذكروا دائما الأولاد رقم واحد.
3: ونصيحة عمره ما يصير خلافات أو صوات عالية قدام الأولاد، رغم كل شيء صار بيني وبينه بعمره ما صار خلاف بصوت عالي أو تجريح قدام الأولاد.
1: هذا أهم شيء فعلا، نفسية الأولاد أهم فوق كل شيء. نحن مفكر الأولاد ما بيفهموا، بس الأولاد أسكى مننا كلياتنا وبيفهموا أكتر مننا
3: كثير. بيفهموا. أنا بنتي عمري 5 سنين 6 سنين، أول ما بعدنا عن بعض وانفصلنا يعني تعرفي أطفال دبي بتقلي ماما حيصير عندك نيو بوي فريند وبابا نيو بوي فريند.
1: يا لا فورا دخلت هي بلدي. يا الله
3: فطبعاً بيتأثر وهيك. لا الحمد لله. وعن جد نصيحة يعني يعطوا فرصة يشوفوا مختصة مرشدة علاقات اجتماعية سايكولوجيست مو فورا أول شيء نتطلق لأنه أسهل شيء الطلاق الدمار يعني بيخرب كل شيء حواليه بالسيف.
1: صح الانفصال سهل كتير بس إعادة بناء هيك عيلة دائما بيكون صعب والحياة والظروف أحيانا بتأثر على نفسيتنا وهيك شوي شوي الواحد بقدر يكمل مركبه وبتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله هيك بنسمع أخبار حلوة دائما وبتمنى لك يوم حلو
3: حبيبتي. شكرا لتليفونك ويومك حلو
1: حبيبتي وهي الغنية مني
3: لك
1: يلا يلا حبيبتي
3: يلا
1: مكملين مع بعض بأنرزي باللينك اللي جاي مع وائل كفوري.

0: الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة في إماراتي دبي والشارقة الصغرى 30 درجة مئوية والكبرى 34 درجة مئوية.
2: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: العربية 99 الموسيقى أولا.
3: بريس وان بليز.
4: أنا طالع على فلورزي.
3: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
4: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
5: ويلكم تو ذا فيوتشر.
3: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
4: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
3: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
4: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: بتشوفها.
1: أشياء أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو ستريت مانياكس.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد. سواء كنت تحول الأموال محليا أو دوليا، حول الآن بسهولة وأمان عبر جوتشات. حمل تطبيق جوتشات الآن.

أكيد مكملين مع مسابقة وائل كفوري. كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا وائل كفوري مع أسماءكم الثنائية على 404 والكمبيوتر رح يختار شخص رح أتصل فيه على الهواء مباشرة. رح أعطي بداية من مقطع لأغنية لوائل كفوري. كل اللي عليه كمل هذا المقطع، بس لما يرد على التليفون ممنوع يقول ألو أي شيء، بس يرفع السماعة يسمع شو رح أقول البداية وهو رح يكمل النهاية. وإن شاء الله رح يكون معنا رابح ليربح توتيكس لحفل وائل كفوري يوم 13 يونيو في أبوظبي. كنا عم نحكي عن موضوع الحب والانفصال، وخصوصا لما بيكون في أطفال يفضل تكون العلاقة نظيفة أمام الأولاد كرمال ما يحسوا بتوتر ومشاكل وتتأثر على نفسيتهم، لأن احنا مفكر الأولاد ما كتير رح يفهموا أو شيء، بس صدقوني الأولاد أسكى مننا وفاهمين كل شيء. وصلني عدة رسائل. في صبية بعد انفصلنا أنا وزوجي 8 أشهر ورجعنا كرمال أولاد، البداية كان كل شيء منيح بس بعد فترة رجعت نفس المشاكل لأن ما كنا حلينا المشاكل من الأساس. فعلا لازم الواحد يكون هيك قادر يحاول يحل مشاكل، احيانا بيوصل الانسان لخط نهايه لا رجع له، بس الواحد بيعطي فرص لوقت ما يختار ممكن يكملوا او ممكن لا. كل واحد يلاقي طريقه اذا انفصلوا بيكون احسن وصحي اكثر للاطفال. انا مع العوده اذا في حب واحترام. رجعت لزوجتي بعد سنه انفصال واليوم صار لنا 5 سنين مع بعض واوضاعنا افضل بكثير. الف مبروك، قد ايه حلوك، بحب انا هي النهايات كمان. اكيد أنا حالياً بهالوضع منفصلين من 4 شهور وعندي طفلين، قلبي بيقلي رجعي وعقلي بيقلي تذكري ليه انفصلتي من الأساس. يا الله بحس قديه صعب هالشعور وقديه هيك صعب الواحد ياخد هيك قرار. فعلاً بتمنى الخير للجميع. وأكيد باللينك اللي جاي رح نختار الكمبيوتر رح يختار شخص لحتى نتصل فيه على الهواء ويشارك معنا مسابقة وائل كفوري. بعتولي وائل كفوري مع أسماءكم الثنائية على 404. لما الكمبيوتر رح يختار شخص رح اتصل فيه ما يقول ألو، أنا رح أعطيه بداية أغنية لوائل كفوري وكل اللي عليه يكمل الأغنية. كاملين مع بعض بأنرجي معي أنا ياسمين.

0: الكمبيوتر اختار شخص، خلينا نتصل بهالشخص ونشوف إذا رح يكون. بحبك أنا كتير
1: يا حبيبي، ضلك طل علي.
0: الله عليكي الله عليكي، وهي أحلى صفقة. ألف ألف ألف مبروك. مين معي؟ مين معي على الهواء؟
1: ياسمين.
0: كمان ياسمين؟ لا كتير ياسمين، لازم تربحي يا ياسمين. ياسمين خبريني كيف حماسك على حفل وائل كفوري؟ ربحتي تذكرتين لحفل يوم 13 يونيو في أبو ظبي. أكيد.
1: Thank you. مرسي. Very excited. وبشكرك وبشكرك جدا.
0: حبيبتي مين رح تاخدي معي؟
1: Thank you. جوزي.
0: جوزك. يلا بالهنا يا رب، أتمنى لكم هيك ليلة رائعة، وأكيد أنا حتشوفوني رح كون عم قدم الحفل أكيد إن شاء الله.
1: أكيد أكيد. Thank you.
0: حبيبتي بتمنى لك يوم مرسي. حلو. ألف مبروك.
1: مرسي. Thank you.
0: يا هلا يا هلا. أكيد مكملين مع بعض بأنرجي، وخليكم معنا.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أكد عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري أن القطاع السياحي في دبي يواصل تحقيق إنجازات ملموسة رغم التحديات، مشيرا إلى أن مرونة المنظومة السياحية وتكامل جهود الشركاء أسهما في تعزيز مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية. وقال إن دبي تواصل تطوير قطاعها السياحي من خلال تبني استراتيجيات مرنة تواكب المتغيرات العالمية وتدعم استدامة النمو. حافظ الدولار على الارتفاع الذي سجله في الآونة الأخيرة وظل قرب أعلى مستوى في شهرين اليوم. وبالنسبة للعملات المشفرة، سجل سعر بيتكوين أدنى مستوى في 4 أشهر بانخفاضه 2.8%، وهبطت عملة إيثر هي الأخرى لأدنى مستوى في 4 أشهر عند $1,786. وفي أسواق الأسهم، تراجع مؤشر نيكل الياباني اليوم عن أعلى مستوى له على الإطلاق وسط موجة بيع للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. أعلنت شركة سبيس إكس أنها تعتزم جمع ما يصل إلى 75 مليار دولار من خلال طرحها العام الأولي في البورصة خلال الشهر الجاري، مما يمهد الطريق لأكبر إدراج في تاريخ أسواق الأسهم.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً، تطبق الشروط والأحكام.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
4: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99.
1: شو أول شي بيخطر على بالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
2: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
1: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
1: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
0: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. Extra
5: vibes. الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
0: في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة: الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.

0: صوت بلا صورة.
1: يسعدنا لتخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
2: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. أداس.
3: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في الكلمة الرئيسية لليوم الثاني من المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 المنعقد في أبوظبي. أكد معاليه أن دولة الإمارات تقدم للعالم نموذجا حضاريا ملهما يضع الإنسان في قلب التنمية. قوامه مسار تنموي متوازن يجمع بين الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام التنوع من منطلق الإيمان بأن التقدم الحقيقي لا يتحقق بالاختيار بين التكنولوجيا والقيم، وإنما بتكاملهما معا في إطار رؤية تنموية شاملة. عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي جلسة مباحثات رسمية مع معالي أنا برنابيتش رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية صربيا، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الصربية بلغراد في إطار حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع جمهورية صربيا وتطوير آفاق التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوقيع على ورقة الاتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية وقد يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وأوضح أن القوات الأمريكية مستعدة ويمكن الاستمرار في الحرب لأسبوعين أو ثلاثة إضافية والقضاء على الجميع، لكنه يفضل عدم القيام بذلك. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المواجهة مع إيران لم تنتهي بعد، وأن إسرائيل والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لشن هجوم عسكري ضد إيران، مشيرا إلى أن القرار النهائي بشأن العودة للخيار العسكري يقع في يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أفاد بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن. وبحسب البيان فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل للأعمال القتالية من جانب جماعة حزب الله وإبعاد جميع عناصرها عن منطقة جنوب الليطاني. أعلنت مصادر إعلامية مقتل شخص وجرح آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث تعيد طيران الإمارات تدوير واستخدام 88 ألف كيلوغرام من البلاستيك المستخدم في وجبات الطعام على متن طائراتها خلال العام الماضي، وتحولها لمنتجات جديدة تستخدم مجددا على رحلاتها. واستثمرت الناقلة أكثر من 50 مليون درهم في برنامج لإعادة تدوير أدوات تقديم الطعام على متن طائراتها. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.

أحلى من الإجازات والسفر؟ أنا بالنسبة إلي رجعت من إجازة تقريبا من حوالي كم يوم، سافرت سفرة مع العائلة مع الأولاد، انبسطنا كتير، قضينا أوقات حلوة. بس أكيد بنتي الصغيرة يعني بعض الأوقات كان ما بدي هيك وبدي هيك ولا، وما بحب هالأكلة وبحب هالأكلة وما بعرف شو، مع العلم إنه الأكل كان انترناشنال يعني مش موضوع صعب كتير. كيفكن مع الإجازات مع أطفالكم؟ بصراحة في مرحلة حكينا هلأ، نحن كان معنا شلة أصدقاء ومعهم أولاد وهيك، حكينا يا الله يا محلى أيام التربية القديمة يا أخي، إلى هيبة إلى هيك وهرتة. أما التربية الحديثة على نو مامي وبليز وما بعرف شو، لا لا وساي سوري، I don't want to say sorry، ما بدي أقول لا لا لا. بصراحة هاي التربية القديمة حسيت أحيانا بتلزم في بعض الأماكن أو بعض المحلات. بس شفت دراسة اليوم بتقول أنه التربية أثناء الإجازات أكبر غلط للأطفال. يعني أنتوا لما لازم تقدموا أولادكم أو شيء، ما لازم يكون في أوقات الإجازة خارج أوقات الإجازة، بس أنا ما بقدر أتخيل أنه مثلا خلال إجازة كاملة أنا ما أكون عم وجه ملاحظات لبنتي. تخيلوا ممنوع حتى توجهوا ملاحظة. شو رأيكم بالموضوع؟ شاركوا معنا بأنرزي، معي أنا ياسمين على 404 أو على ARM Play لنحكي أكثر بهذا الموضوع.

كنا عم نحكي عن موضوع التربية فيما يخص الأطفال خصوصا بالسفر لما تكونوا سياحة، تستعملوا أسلوب العقاب للأولاد؟ يعني مثلا أنه خلص أنت عذبتني، اليوم ما في سباحة، اليوم ممنوع تمسك الآيباد، اليوم ما في آيس كريم، اليوم حنطلع أنت ما في تطلع. تستعملوا موضوع العقاب بالسفر؟ أنا بحس شوي بالنسبة إلي شوي صعب استعمل العقاب للأطفال، بس أحيانا برجع بقول والله التربية القديمة ما بتشكي من شي كانت. خليني شوف في معي شخص حابب يشارك بالموضوع.

0: صراحة وصلني عدة رسائل عن الموضوع. التربية القديمة أفيد بكتير. خلينا نشوف شو رأي شهيرة.
1: ألو؟
0: هاي شهيرة.
1: هلا أهلين، كيفك ياسمين؟
0: الحمد لله. شهيرة أنت معنا بإنرزي على الهواء مباشرة.
1: أهلا فيك يا هلا فيك.
0: شهيرة شو رأيك بالموضوع جميل. فيما يخص تربية الأطفال خصوصا بالإجازات؟
1: والله أنا بالإجازة وغير الإجازة أنا رأيي أنه لازم يكون في شوية شدة مع حنية، لأن الحنية بتغلب، بس لازم يكون في شدة. يعني هلا أولادنا أو المعظم يعني صايرين كتير طالعين مايسين
0: فعلا.
1: يعني بطريقة صراحة طريقة يعني مستفزة. يعني كنا زمان خلص الواحد يتطلع بابنه يفهم عليه، هلا ما في، بتطلعي بتحكي
0: بتقولي لماما النظرة بتحسي خلص. يعني أنا بتذكر مثلا إذا كنت قاعدة مثلا مع أهلي بمكان وأجا شخص كبير بده يقعد، ما بستنى نظرة أهلي لحالي، بقوم لأن هذا الشخص الكبير جاي يقعد.
1: صح مظبوط. هلأ ما بيعرفوا احترام للكبير، ما بيقدروا أي كلمة من كبير أو صغير. تعرف كمان زمان كانت العائلة كتير تساعد، يعني كنا زمان عايشين في مجتمعات إنه العائلة تكون معنا حوالينا كنا، بس هلأ على الأغلب إحنا كلياتنا كل واحد عيلة لحاله، يعني مش العيلة الممتدة، العيلة الصغيرة، عرفتي؟ كرمال هيك يعني بطل في حدا إنه الجد الجدة الخال الخال يكون
0: يعطي ملاحظات،
1: عرفتي؟ يعطي ملاحظة، يعطي بحنية. يعني دائما الأم والأب من كتر الضغط عليهم رح يكون الكلام شوية تقيل، بس لما يكون في حدا خارجي مثلا يساعد شوي بيكون الوضع أخف.
0: حتى يا شهيرة أنا بحس، أنا أسفة بقطع كلامك، بس نحن بسبب ضغوطات شغلنا بنحس أنه دائما في عنا تأنيب ضمير تجاه أولادنا، فبنحاول أنه نمرق وهيك، بس نحن عم نغلط بحقهم بهالطريقة، لأن في أشياء ما لازم نمرقها بسبب نحن عم بيأنبنا ضميرنا.
1: أنا مضبوط كلامك 100%. أنا بعرف مثال وبآمن فيه صراحة، بقول لك أضرب ابنك وأحسن أدبه، ما بيموت ليخلص أجله. لازم يتعلم انه هلا لازم تكون انت مؤدب، لازم تكبر على تربيه، على اخلاق، على قيم، لازم نزرع فيهم قيم واخلاق. اما انه لا ماما عمو ما
0: okay. يعني
1: في اشياء كثير صايره.
0: صحيح صحيح. وانا فعلا هذا موضوع التربيه، موضوع الاحترام، يعني في كثير مثلا اولاد قبل مثلا بتذكر كنا صغار دخل الوالد على البيت كلياتنا بنوقف احتراما لدخوله، هلا صار طبعاً. عادي بيدخل الاب بيطلع عادي
1: انه
0: قلت له هاي، لا ما في قلت له هاي، انه في اشياء
1: بس
0: انه لازم نحافظ عليها. اوكي نحن مع التربيه الحديثه مع تغير الاجيال والتفكير، بس في قيم أكيد لازم نحافظ أكيد. عليها
1: طبعا مزبوط كلامك 100%. انا معك 100% بكل شيء كلامك صح.
0: شو عندك اولاد شهيره؟
1: عندي 3 أولاد،
0: ولدين وبنت. ما شاء الله. شو أعمارهم؟
1: عندي 13 سنة و10 سنين و6.
0: ما والله صوتك مبينة صغيرة، إمتى لحقت تجيبي كل هدول؟ ما الله يحميلك ياهم.
1: لا مو صغيرة كتير يعني.
0: حبيبتي الله يخليكي فوق راسهم وتفرحي فيهم وتشافيهم بعلمك، وطول ما أنت فوق راسهم أنا متأكدة رح يكونوا من أحسن الأجيال إن شاء الله.
1: حبيبتي الله يكرمك يا رب، وانتي كمان يحفظ لك كل احبابك يا رب، يحفظ لك اولادك.
0: بتمنى لك يوم على المراتب كلك ذوق يا رب شهيره. بتمنى لك يوم جميل شهيره حبيبتي. واكيد مكملين معكم بانرسي، وخليكم معنا باللينكات اللي جايه.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي اليوم.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله، عادي، عندي شو عندك راس مال، تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك عقد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح.
1: حلو صح؟ نقدر نقول إن كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
4: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
5: درجات الحرارة في إماراتي دبي والشارقة الصغرى 32 درجة مئوية، أما الكبرى 34 درجة مئوية.
6: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران، اكتشف المالديف، إيطاليا، المملكة المتحدة، تايلاند، ألمانيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
7: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsbb.com. سارع واغتنم الفرصة. 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
8: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: فعلا شو المطلوب؟ فعلا يا هيفا شو مطلوب؟ صدقتي وقلتي. أجاني عدة رسائل على موضوع التربية أثناء السفر للأولاد. أنتوا مع أنكم تربوا أطفالكم بالسفر بالسياحة، يعني تربوهم، تمنعوهم، تعاقبوهم، اللي هو شو ما كان أسلوب التربية اللي عندكم، كان التربية الحديثة أو القديمة، أنتوا مع هالشي أو ضد. جود بعتي كل سفرة عنا فيها مهمة لكل طفل، واحد مسؤول عن الجوازات والتاني عن الشنات الصغيرة، هيك حسسناهم انه صار عندهم مسؤولية، وكل السفرة بنحاول حسسهم انه عندهم مسؤولية لنتجنب المشاكل. في شخص باعت انا دائما اولادي بيعملوا كتير مشاكل بالسفر لحد ما وصلت معهم لنتيجة، اي حدا رح يعمل مشكلة رح ينحرم بالسفرة لمدة يومين من كل شيء بيحبه، يعني مش رح يحرموه من النشاطات وين ما بيروحوا، بس مثلا لتسي اكلة بيحبها او شيء بيحبه او نشاط بيحبها رح يكون ممنوع عنه. انا بالنسبة لي بحس ما بقدر عاقب اولادي تحديدا، يعني انا اصلا شخص كتير قليل يعاقب اولاده، بحاول لاقي طريقة السياسة، وتشز احيانا في ناس بيشوفوني غلط، بس أنا بحس التربية من ولد لولد بتفرق، يعني أنت ما فيك تربي ابنك الأول مثل الثاني أو الثاني مثل الثالث، كل حدا له شخصية وكل حدا بيفكر بطريقة مختلفة. حبيت المشاركات الصراحة على الموضوع. باللينك اللي جاي رح نحكي أكثر عن الموضوع بدراسة قوية جدا عن هالموضوع. مكملين مع بعض عن الفرق ما بين التربية القديمة والتربية الحديثة، وهل بتعاقبوا أولادكم أثناء السفر الرحلات السياحية لما بتكونوا خارج الدولة معهم. مكملين مع بعض بإنرجي معي أنا ياسمين.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: كنا عم نحكي عن موضوع عقاب الأطفال بالرحلات السياحية. في دراسة بعلم النفس التربوي قالت إنه كتير من الأهل بيخففوا القواعد أثناء السفر لتجنب المشاكل والاستمتاع بالإجازة، بس أحياناً الإفراط بالتساهل بيخلي زيادة السلوكيات العنيفة أو المزعجة تزيد أكتر. شو بتقول الدراسات؟ الأطفال يلي بيشعروا بالأمان أكتر لما بتبقى القواعد الأساسية ثابتة حتى بالسفر، هذا الشيء بيساعدهم على يتخطوا التعب، يتخطوا تغيير الروتين أو حتى السهر الطويل. بس أحيانا التعب وانتظار المطارات ممكن يغير من سلوكياتهم بشكل طبيعي وتدريجي. العقاب القاسي أو الصراخ في الأماكن العامة غالبا بيزيد التوتر وما بيحسن السلوك أبدا. الأفضل هو استخدام العواقب المنطقية، مثلا بدل من العقاب مثل الحرمان الطفل من نشاط معين إذا ما التزم بالقواعد المتفق عليها، أو الاتفاق على قواعد الرحلة قبل السفر بيقلل من الخلافات بنسبة كبيرة بمقارنة بوضع القوانين أثناء السفر نفسه. في نقطة كتير مهمة، الخبراء بينصحوا بالتفريق بين السلوك والإرهاق. في فرق كبير بين أنك ابنك بيكون سلوكه غلط أو هو محتاج لراحة. أحياناً الطفل ما بده لا عقاب ولا شيء، بس بيحتاج راحة وأكل ونوم مريح. سؤال اليوم، بتعاقبوهم مثل ما بتعاقبوهم بالبيت بالسفر أو لا؟ ومكملين مع بعض بإنرجي، خلونا نكمل.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.
2: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
5: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: وحبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي أصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99. إنرجي مع ياسمين.
3: وقبل ما نختم حلقتنا لليوم، حابة هيك أخبركم عن دراسة شفتها على السوشيال ميديا فيما يخص النوم. لكل حدا هيك قبل النوم يتذكر هاي الدراسة. دراسة بريطانية جديدة كشفت انه في ارتباط كتير قوي بين طريقة النوم للأشخاص ودخلهم. يعني أظهرت النتائج انه وضعية السقوط الحر يلي هي النوم على البطن مع وضع الرأس على أحد الجانبين، بينما تكون الأذرع ملفوفة حول الوسادة، يعني بتكونوا إيديكم حاطينها على المخدة وحاطين رأسكم على المخدة اللي حابين تناموا عليها، هي الأكثر شعبية بين المجموعة الأعلى دخلا بنسبة 29%. يعني اللي دخلهم عالي بيناموا بهالطريقة، بيحطوا إيديهم تحت رأسهم على المخدة وبيناموا على بطنهم. أما الوضعية الثانية اللي هي وضعية الجندي اللي بيناموا هيك بشكل مستقيم نوعا ما، هم بنسبة 23% بيكون نسبة دخلهم أقل. وفي اللي عندهم بس بيحضنوا الوسادة بنسبة 13%، هم وضعية الناس اللي بيكونوا بيفكروا بنسبة 9%، يعني بيضلوا عم بيفكروا كتير كتير بس للأسف ما بينتجوا كتير. فخلونا ننام براحتنا وننتج كتير، وكيف ما كان لنا، المهم بالنسبة إلي كيف ما نمت المهم ارتاح وشو ما كان دخلي. بتمنى لكم يوم حلو أكيد، ليلة جميلة، وأكيد حتكملوا هلأ مع زميلي وائل ببرنامج فريوي، حيكون معكم للساعة 5 ولغاية الساعة 8. بتمنى لكم يوم حلو، بشوفكم بكرة بإنرجي معي أنا ياسمين.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام. إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
8: سيارات AMG مع أدائها المثير أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من الخامس حتى السابع من يونيو واستكشف تراسات مرسيدس AMG المستعملة المعتمدة بدءا من 175,900 درهم. استمتع بضمان وخدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين مجاني للسنة الأولى 50 وحدة فقط. اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: يسعدنا لتخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. أداس.
2: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. شهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، حفل تخريج 302 طالب وطالبة من جامعة الفجيرة، منهم 52 من برنامج الدراسات العليا ماجستير. وأكد صاحب السمو حاكم الفجيرة أن المؤسسات التعليمية تمثل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصقل شخصيته وتنمية قدراته الفكرية والمعرفية. أكد معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في الكلمة الرئيسية لليوم الثاني من المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 المنعقد في أبوظبي. أكد معاليه أن دولة الإمارات تقدم للعالم نموذجا حضاريا ملهما يضع الإنسان في قلب التنمية. قوامه مسار تنموي متوازن يجمع بين الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام التنوع من منطلق الإيمان بأن التقدم الحقيقي لا يتحقق بالاختيار بين التكنولوجيا والقيم، وإنما بتكاملهما معا في إطار رؤية تنموية شاملة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوقيع على ورقة الاتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية وقد يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال ترامب إنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي. شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا على تصويت أجراه مجلس النواب الأمريكي، معتبرا أنه يهدف إلى تقييد صلاحياته العسكرية في وقت تشهد فيه المفاوضات مع إيران مراحل حاسمة، واصفا التصويت بأنه لا معنى له. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المواجهة مع إيران لم تنتهي بعد، وأن إسرائيل والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لشن هجوم عسكري ضد إيران، مشيرا إلى أن القرار النهائي بشأن العودة للخيار العسكري يقع في يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان في واشنطن يجيز قصف بيروت في حال هاجم حزب الله تجمعات سكنية إسرائيلية، مشددا على أن العمليات في جنوب لبنان ستتواصل مع الاستمرار في تفكيك البنية التحتية لحزب الله. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم في بيان صادر عن مكتبه إن نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات والبيان الصادر عنها بما تضمنه من نقاط مهمة جدا لصالح لبنان تشكل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار، على أن يتحمل كل طرف المسؤولية في حال عدم التجاوب. وأضاف البيان أن لبنان سيبلغ الولايات المتحدة موقفه فور تلقي الأجوبة من الأطراف الداخلية المعنية ولا سيما حزب الله. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: اولا مساء الخير، ثانيا مساء الخير، ثالثا النهارده هنتكلم في موضوع سبحان الله انا دخلت لقيت له كيو. يعني تعال، انت رايحه فين؟ انت تعال انا هسيبك اللي هنا بيقعد في الاستوديو.
1: الله عليك.
0: ازيك يا ياسمين؟
1: الحمد لله.
0: جماعه نحيي ياسمين رغم ان هي خلصت الشو بتاعها، ولكن نحييها طبعا،
1: خجلتني
0: على المجهود الرائع.
1: تسلم يا رب وائل، خجلتني كتير بصراحه، وقلي الشرف يكون هيك معك.
0: ربنا يخليك يا رب. فكك بقى من 5 جنيه المقطعه طيب. دي وخليكي معك.
1: تفضل ابو لوي.
0: دلوقتي احنا النهارده هنتكلم على حاجه كل واحد فينا ليه طريقته في ان هو يتعامل معاها، بس في النهايه بتبقى مزعجه.
1: شوفي،
0: متوقعه تكون ايه؟
1: معقول يكون موضوع،
0: وعايزين نقول لك كفايه بقى. يعني اي حد
1: موضوع له علاقه بالسواقه؟
0: هو ليه علاقه بكل حاجه ممكن.
1: كل حاجه،
0: كل حاجه في حياتنا الحته دي لما بتتعمل بتبقى صعبه قوي، وبالذات مع قصاي برضو. يعني اي حد
1: هاي الله انت كمان
0: هو ما بيحبهاش وانا ما بحبهاش، وانت اكيد ما بتحبهاش، وكل اللي بيسمعونا ما بيحبوهاش، ومع ذلك بعضنا بيمارسها.
1: الرياضه.
0: الرياضه.
1: انا حتى الرياضه مش بمارسها على فكره، انا ما بعمل رياضه.
0: قصاي لو عمل رياضه هيختفي، فده مفروغ.
1: طيب شيله على بالموبايل او بال
0: نو. هو سلوك انسان.
1: سلوك انسان. شو ممكن يكون سلوك انسان؟
0: طيب فكري فيها، نطلع فاصل بسرعه.
1: لا الله يخليك.
0: وانتوا كمان فكروا فيها وبعتولي على 404. هقولك في تحت الفاصل.

0: الموضوع بنتكلم عن سلوك إنساني، والحمد لله سبحان الله الإجابة جت من بطن الموضوع. يعني هي فضلت تعمل نفس السلوك لحد ما عرفت.
1: لا خلاص فضحتني واقف.
0: ما انا بقولك شوفي انا جبتها لك ازاي، انت نفسك ما قدرتيش، فضلتي ايه يا واقف، ايه يا واقف، ايه يا واقف، ما صبرتش حتى نطلع اوف اير يا جماعه. يعني فالموضوع النهارده بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على حاجه بتزعج البعض او بتزعج بصراحه الكل، ولكن في حد بيعرف يتعامل معاها وحد ما بيعرفش، ولكن صح. كلنا بتضايقنا، ومع ذلك جزء كبير مننا احنا عارفينهم متخصصين في الحكايه دي.
1: الصبايا
0: يعني البنات. شويه
1: افكر من الصغر ها يعني شويه بيترعرعوا على هالشيء.
0: بصي البنات والمدره الاثنين ايا كان بقى
1: اختار اللي بيناسبك. ما بالك تكون المديره امراه، هون بيكون الزن اقوى،
0: هنا بقى الاستيريو بيشتغل. الكومبو.
1: هلا انا بصراحه اذا الشيء بدي اياه فعلا لا كثير ابنق يعني خلاص لا بدي اياه.
0: ودلوقتي
1: او اذا حدا مثلا حكى نص قصه قدامي وانه بعدين بكمل لك القصه، لا مستحيل.
0: لا
1: هلا ما بنام
0: يعني هتشوقني وتمشي. لا
1: ما بقدر. بس انت
0: عارف قصاي يا جماعه معانا في الاستوديو منورنا برضو، خش جنب اختك رهف. ايوه
2: اهلا وعلا.
1: الله يسكرك من الخير.
0: قصاي تعالي على المايك التاني. قصاي ازاي جماعه؟ قصاي هو مدير قسم الديجيتال عندنا، وهو المسؤول عن كل الفيديوهات الحلوه اللي انتم بتشوفوها على السوشيال ميديا. اي حاجه بتنزل لازم تعدي عليه الاول، يعني لازم يعني ايه هو اللي يدي عليها ابروفد، لازم كده يا اما مسح لنا حاجات عشان اللوجو.
1: يا ما
0: ويقعد برضه يقول لنا يا جماعه ما تنسوش اللوجو. طبعا اكيد اكيد. قصاي في شغلك، هنتكلم في الشغل الاول. انت شغلك حساس ومحتاج تركيز، ان انت تقعد تاخد بالك بقى من الفلتر والكالر كوركشن والشطات والترانزميشنز والى اخره من التفاصيل الخاصه بالإديتنج. لما بيجي حد سواء بقى مذيع او غير مذيع واخد ايوه كح براحتك، وتلاقيه في فيديو معين بيزن عليك فيه، بتتصرف ازاي في هذه اللحظه بصراحه؟
2: والله بحاول اعد للعشرة يعني مثل ما بيقولوا.
0: ايوه تحاول كده تتملك اعصابك وترد بدبلوماسيه.
2: بالضبط نعم، لازم يكون عندك بال طويل بهيك امور يعني.
0: اوكي
2: مو على طول واحد هيك يعني بينفعل فبالراحه يعني
0: بالراحه يفهم غلط مره.
1: لا لا باله طويل.
0: طب في حياتك الشخصيه بتتعامل ازاي مع الزن؟ مثلا واحد صاحبك بيزن عليك، حد من قرايبك بيزن عليك، بتتعامل بقى ازاي؟ انت هنا قرايبك بقى ما براحتك، حد من ولادك، حد من البيت.
2: والله بيعتمد على
0: تفاصيل.
2: بيعتمد على مودي بهاي اللحظه الصراحه يعني. ممكن انفجر، ممكن اخذ الموضوع بروح رياضي، بيعتمد على اللحظه اللي انا فيها كيف المود يعني.
0: يعني ما فيش طريقه ثابته بتتعامل بيها في الموضوع؟
2: لا الصراحه. أوكي. بيعتمد على وضعي كيف بهاي اللحظه.
0: طب يعني اكتر مره حسيت انك خدت رياكشن ما كنتش متخيل انك تاخد الرياكشن دوت وانت متنرفز او انت تحت ستريس وحد بيزن عليك في حاجة عملت ايه؟
2: بتصير يعني مرات لسوء حظ شخص معين انه يطلب مني شيء معين بلحظة
0: لحظة طيش.
2: فالله يعينه ساعتها يعني.
0: بيجي بقى ساعتها.
2: بس لا انا بحاول قدر الامكان عن جد انه ما اوصل لهاي المرحلة يعني.
0: لا هو عامة انت شخص رايق
2: يعني. بالنهاية الانسان بيوصل لمرحلة بيقول انه ليش يعني الواحد بيعصب عن جد. كل الامور بتنحل بالهداوة يعني.
0: ما انا بسألك ومش متخيل، لان يا جماعة قصي من الناس اللي هو كل حاجة شوية شوية كله جاي بعد شوية يعني، بياخد الامور ببساطة حتى لما يبقى في حد قدامه متنرفز ما بيروحش معاه يعني. دي حقيقة بصراحة يعني ايه اشهد لك فيها ان انت مش شخص سريع الانفعال.
2: شكرا، يا ريت اكون هيك والله عن جد.
0: لا بجد والله انت حد بتاخد الامور برواء، حتى لو الشخص اللي قدامك ممكن يكون بيتكلم معاك بطريقة تعصبك. انا ببص القصي بقى اللي هو ايه، بس في حادثه هتحصل دلوقتي الاقيك ايه الصراحة. حسيتك عديت زي ما انت بتقول للعشرة. جوابت الدنيا مشيت والامور مشيت. طيب ابعتوا لي يا جماعه على 404 او من الابلكيشن او الواتساب، بتتعاملوا ازاي مع سلوك الزن؟ عشان النهارده عايزين نقول كفايه بقى زن. يلا

0: العربية 99 الموسيقى أولا. هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsbp.com. سارع واغتنم الفرصة. في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. بدعم من برنامج أورا للولاء.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

راجعين ومكملين مع بعض فريوي على هوا 99 العربية، ومكملين موضوعنا النهاردة في فقرة كفاية بقى. وكفاية بقى النهاردة بنتكلم على موضوع الزن. شفتوا ازاي الزن؟ هي بتبقى فعلا مزعجة كده. الزن هسميه مش عادة، هسميه سلوك إنساني غير محبب إلى النفس. حلوة دي؟ حلوة. ومع ذلك في ناس كتيرة جدا مننا للأسف بتمارس هذا الزن. في اعتقاد منها ان الشخص اللي بتزن عليه ممكن يكون مش مدي للموضوع أهمية، او ممكن يكون ناسي، او ممكن يكون ما خدش باله من اللي الطلب منه. مثلا على سبيل المثال، احنا قدنا أمثلة على موضوع الزن. في زن شريك الحياة، وده احنا عارفين مصدره وعارفين مين اللي بيزن ومين اللي بتزن عليه. انا مش هطول في السيرة دي عشان يعني انتوا فاهمين. انتوا بتعتقدوا، شوفوا انتوا دي كاننا برا الموضوع، انتوا بتعتقدوا انه الشخص اللي بيتزن عليه، انا مش هحدد مين، شفتوا الحركات عشان ما اروحش في داهية. انتوا بتعتقدوا ان الشخص اللي بتزنوا عليه انه هو ناسي، هو مجدول الحاجات، حاطط كل حاجة كده في بوكس. موضوع البوكسات فاكرينه؟ كل حاجة ليها وقت، كل حاجة ليها سكادول، كل حاجة ليها طريقة مناسبة، كل حاجة ليها ممكن ساعات تولز معينة مش موجودة معايا دلوقتي، فأول ما هتتوفر أو لما زبطها هعمل الشيء الفلاني. فقصة كلها هي إن كل حاجة في وقتها، كله شوية شوية هيجي بعد شوية بس. لكن مش قصة إنه إيه بقى زن زن زن، لا الموضوع مش كده خالص. زن غير شريك الحياة، في زن زي ما أنا قلت من شوية المدراء، يعني مع كامل الاحترام طبعا ليهم، هم أكيد عندهم مسؤولية كبيرة جدا، وإحنا أكيد مقدرين كل المسؤوليات التي تلقى على عاتقك. ولكن يعني ساعات برضو ممكن يكون الزن في نفس الموضوع يفصل الواحد من الحدوتة، يعني أقفل منها. فبرضو الواحد يبقى عارف في ده واحد بينسى، إحنا عارفين إنه هو بينسى، ده يستاهل الزن لأنه نساه، فلازم حد يفكر، فلازم نزن عليه. لكن لو هو مش بينسى، هو شخص منظم بيحب يعمل الأشياء بطريقة معينة في وقت معين، فساعتها ممكن نديله شوية براح لحد ما نرجع نفكره بيها مرة تانية. عموما ابعتولي على 4-0-4 عشان نقول النهاردة كفاية بقى زن. تقول الجملة دي لمين وبتتعامل ازاي مع الزن؟ النهاردة انا مش هقرأ اسماء في الرسائل، ولكن هنقول المحتوى. تقول كفاية زن او كفاية بقى زن لمين؟ وبتتعامل ازاي مع الزن والشخص الزنان في حياتك؟

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أكد عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري أن القطاع السياحي في دبي يواصل تحقيق إنجازات ملموسة رغم التحديات، مشيرا إلى أن مرونة المنظومة السياحية وتكامل جهود الشركاء أسهما في تعزيز مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية. وقال إن دبي تواصل تطوير قطاعها السياحي من خلال تبني استراتيجيات مرنة تواكب المتغيرات العالمية وتدعم استدامة النمو. حافظ الدولار على الارتفاع الذي سجله في الآونة الأخيرة وظل قرب أعلى مستوى في شهرين اليوم. وبالنسبة للعملات المشفرة، سجل سعر بيتكوين أدنى مستوى في 4 أشهر بانخفاضه 2.8%، وهبطت عملة إيثر هي الأخرى لأدنى مستوى في 4 أشهر عند $1,786. وفي أسواق الأسهم، تراجع مؤشر نيكي الياباني اليوم عن أعلى مستوى له على الإطلاق وسط موجة بيع للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. أعلنت شركة سبيس إكس أنها تعتزم جمع ما يصل إلى 75 مليار دولار من خلال طرحها العام الأولي في البورصة خلال الشهر الجاري، مما يمهد الطريق لأكبر إدراج في تاريخ أسواق الأسهم.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً، تطبق الشروط والأحكام.
2: مع ويو راتبك هيقدر يبني لك ثروة. حول راتبك واكسب فايدة سنوية بتوصل ل 6% على مدخراتك سواء كانت كبيرة أو صغيرة. عشان تعرفوا معلومات أكتر زوروا الموقع weo.io. تطبق الشروط والأحكام.
3: كأس العالم يعود من جديد ومعه منطقة مشجعي كوكاكولا برعاية ماكجاتيغنز. من 11 يونيو إلى 19 يوليو استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبوظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي ورين مول أبوظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيغنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكاكولا برعاية ماكجاتيغنز.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-242-3992 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

بنتكلم على الزن. فميس بعتلي بتقولي ازيك يا وائل، كاتبة زن كتير قوي. انا الحمد لله كويس يا ميس، انت اخبارك؟ طمنين عليك. قولي يا ميس، مين الشخص الزنان في حياتك بصراحة؟ ولما توصل الرسالة انا مش هقول ان دي منك، تمام؟ عشان وعلى فكرة مش ميس بس يا جماعة، كلكم النهاردة انا مش هقرأ اسماء لأصحاب الرسالة عشان تاخدوا راحتكم في الكلام. مين الشخص اللي نفسك ترتاح من زنه، وازاي بتتعامل عموما مع الشخص الزنان في حياتك؟ حد من مستمعينا الجمال الكرام بعد بيقول مرحبا، لقد ربحت تذكرتين، لقد زجحت تذكرتين، لقد ربحت إقامة في فندق ولم يتواصل معي حد إلى الآن. أهو ده زن برضو. تصدق بقى، أهو ده نوع برضو. لا حبيبي طبعا بهزر معك. طيب احنا سبق وقلنا ننتظر التواصل من قسم الجوائز بعد 5 أيام عمل أو خلال 5 أيام عمل من وقت الربح. يعني مثلا انت ربحت معايا بالليل، طبعا الشباب روحوا يعني خلاص الدوام خلص، فنبتدي نعد من بكرة. نعد من بكرة ايه بقى؟ 5 أيام عمل، الويك اند ملوش دعوة، تمام؟ فطبعا الاسبوع اللي فات كان عيد، فالموضوع من الاسبوع ده، فمعلش يعني ايه نديهم وقتهم شوية، لان هم بصراحة يعني ربنا يكون في عونهم عندهم كمية شغل حلوة. وطبعا احنا كمان ما شاء الله يعني اكبر راديو نتورك في الميدل ايست، عندنا 9 إذاعات، فالضغط عليهم اكيد مش هين. ولكن ما تقلقوش والله يا جماعة، احنا بنسيب اسماءكم وارقامكم، والجايزة لا يمكن طالما اتقال اسمكم على الهواء تروح لحد تاني، مستحيل، الا في حال ان تم التواصل مع صاحب الجايزة وقال مش عايزة، او قال عندي ظروف انا مثلا مش هقدر اكون استلم الجايزة، او مش عايز الجايزة، او مش هقدر اكون موجود في الوقت المناسب عشان استلام الجايزة، او في الفعالية المعينة او الايفنت المعين. فغير كده الجايزة من نصيبكم 100%، ما تقلقوش. يلا ابعتولي على 404 اخبار الزن معاكم ايه، وبتتعاملوا ازاي مع الشخص الزنان، ومين هو الشخص اللي نفسكم ترتاحوا من زنه. الاتفاق اتفاق رجالة، محدش النهاردة هيتقال اسمه على الهوى منعا للإحراج. يلا بينا. كان في دماغي أغنية تانية بصراحة غير دي، بس حسيتها هتبقى إيه يعني سلو كده، فقلت لأ خلينا في الميد تامبو عشان ما تناموش مني، لسه اليوم طويل. فنسمع مصطفى قمر ونكمل فري واي. رمش عينه.

0: الصيف. أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
1: العربية 99،
2: الموسيقى أولا.

0: صوت بلا صورة.
1: يسعدنا لتخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
2: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. أداس.
3: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: حمد الشرقي يشهد تخريج طلاب من جامعة الفجيرة ويؤكد الاستثمار في التعليم رهان الوطن نحو المستقبل. عبد الله الحامد، الإمارات تقدم للعالم نموذجا حضريا ملهما يضع الإنسان في قلب التنمية. لبنان، الاتفاق مع إسرائيل الفرصة الأخيرة لوقف شامل لإطلاق النار.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. شهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، حفل تخريج 302 طالب وطالبة من جامعة الفجيرة، منهم 52 من برنامج الدراسات العليا الماجستير. وأكد صاحب السمو حاكم الفجيرة أن المؤسسات التعليمية تمثل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصقل شخصيته وتنمية قدراته الفكرية والمعرفية. كما أشار سموه إلى أن التعليم لا يقتصر على نقل المعرفة فحسب، بل يمتد ويشمل إعداد أجيال واعية قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة والإسهام بفعالية في مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الفجيرة، داعيا الخريجين إلى مواصلة رحلة العلم واكتساب المعرفة والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن. بدأت اليوم في العاصمة أبوظبي أعمال اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 تحت شعار تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع، بمشاركة دولية واسعة من المسؤولين وصناع القرار والأكاديميين وقادة المؤسسات الدينية والإعلامية من مختلف دول العالم. وأكد معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي الحامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في الكلمة الرئيسية لليوم الثاني من المؤتمر، أكد معاليه أن دولة الإمارات تقدم للعالم نموذجا حضاريا ملهما يضع الإنسان في قلب التنمية، قوامه مسار تنموي متوازن يجمع بين الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام التنوع، من منطلق الإيمان بأن التقدم الحقيقي لا يتحقق بالاختيار بين التكنولوجيا والقيم، وإنما بتكاملهما معا في إطار رؤية تنموية شاملة. نبقى في الإمارات، حيث تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي، دبي للثقافة، تعزيز حضور شجرة الشعلة في المشهد الثقافي والمجتمعي عبر مشروع مدارس الحياة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN مريم الشحي أخصائي مكتبات في هيئة الثقافة والفنون في دبي.
5: خلال يونيو الجاري تحتفي الهيئة بشجرة الشعلة بوصفها رمزا للحياة والنمو والتجدد، وذلك انسجاما مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتكثيف زراعة شجرة الشعلة في الشوارع والمنازل والمساحات الترفيهية والحدائق العامة في الإمارة. ويقدم المشروع خلال الشهر الجاري عبر أنديته المبتكرة برنامجا غنيا يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستوحاة من شجرة الشعلة المعروفة بأغصانها الوارفة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية، مما يتيح للجمهور فرصا متنوعة للتعبير الفني والتفاعل المجتمعي واستكشاف تجارب جديدة. ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوقيع على ورقة الاتفاق مع إيران، مؤكدا أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية وقد يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف ترامب أنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وأوضح أن القوات الأمريكية مستعدة وأنه يمكن الاستمرار في الحرب لأسبوعين أو ثلاثة إضافية والقضاء على الجميع، لكنه يفضل عدم القيام بذلك. من جانبه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المواجهة مع إيران لم تنتهي بعد، وأن إسرائيل والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لشن هجوم عسكري ضد إيران، مشيرا إلى أن القرار النهائي بشأن العودة للخيار العسكري يقع

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: حزب الله مشيرا إلى أن واشنطن ستحدد موعد بدء وقف إطلاق النار وآلية تنفيذه، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون الضامن المباشر للتنفيذ. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان في واشنطن يجيز قصف بيروت في حال هاجم حزب الله تجمعات سكنية إسرائيلية، مشددا على أن العمليات في جنوب لبنان ستتواصل مع الاستمرار في تفكيك البنية التحتية لحزب الله. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN. فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: جات لي رسالة
1: صادمة.
0: يعني أنا مش مستوعب لحد دلوقتي السيتويشن اللي حصل. طبعا الرسالة من واحدة من مستمعاتنا الرائعين. مش هتكلم قوي عن تفاصيل الرسالة لأن الموضوع محتاج أكتر من تفاصيل، يمكن محتاج مكالمة أصلا، وده هيكون في اللينك اللي جاي. بنتكلم على إيه عشان برضو إيه اللي بدأ يسمع من الساعة التانية؟ دايما بحب أقول الموضوع من الأول تاني كده بسرعة عشان اللي بدأ يسمع من دلوقتي. بنتكلم النهاردة في فقرة كفاية بقى. كفاية بقى النهاردة وراها كلمة زن. بنتكلم عن الزن، سلوك إنساني غير محبب إلى النفس إطلاقا، كلنا ما بنحبوش، ومع ذلك في بعض مننا هو محترف في هذا الزن. في أي حاجة بقى، حاجة مفيدة مش مفيدة، ليها لازمة ملهاش لازمة، هو بيزن وخلاص. هو عايز الحاجة دلوقتي دلوقتي، يعني دلوقتي مليش دعوة، أنا عايز الحاجة تحصل دلوقتي. مين هو الشخص الزنان في حياتك؟ هو ده اللي طالبكم، طالب منكم تبعتوه على 404 أو من الابليكيشن أو الواتساب. مين هو هذا الشخص وإزاي بتتعامل معاه؟ الاتفاق النهاردة مش هقرأ أسماء، مش هقول أسماء خالص، حفاظا على الخصوصية وعشان كله روح بيته، ولكن خلينا إيه نفضفض مع بعض، لأن بصراحة أهو في حد فضفض ويعني إيه ما خباش، ده عيني عينك.

0: الله عليكم الله عليكم، والمشاركات ايه حلوة قوي. ولكن على رأس هذه المشاركات الرسالة اللي بعتت لي، قلت لكم لازم نكلم صاحبتها بصراحة في اللينك اللي جاي، فأتمنى ان هي تكون ردت. ازيك يا حنان؟ الو، ايوه ولا الو حنان، اسمعك، تسمعينني يا حنان؟ يا حلاوة.
1: لو معلش اسفة،
0: لا النتورك راح. انا قلت اتطلعت والله، يعني انا قلت ايه، هو خد اجراء على طول. اخبارك ايه يا حنان؟
1: الحمد لله والله الحمد
0: حتى
1: لله.
0: هذه اللحظة اخبارك ايه يا حنان؟
1: الحمد لله عايشين.
0: الحمد لله يا رب دايما في خير وصحة.
1: طمني عليا بكرة.
0: حنان، اولا نشكرك على صراحتك وجرأتك بصراحة، لان انت قلتي ان انت بس مش بتتكلمي يعني في الموضوع، لا ده هو قاعد جنبك.
1: ايوه
0: الشخص اللي عامل لك المشكلة دي قاعد جنبك.
1: ايوه اول ما قلت الكلمة قلت اهو اهو والله انا بعت رسالة دلوقتي.
0: طيب بما انك يعني ايه حبيت ان انت عادي تقولي والناس كلها عرفت الحمد لله، فانا هقول اسمك. أيوة. عادي. طبعا حنان بعتت رسالة يا جماعة بتقول انه اكتر حد زنان هي بتعاني في التعامل معاه بحب طبعا اكيد هو زوجها العزيز. ازاي أيوة. بقى بيزن، وبيزن في ايه، وبيزن امتى، وبتتعامل ازاي مع هذا الزن؟ التلات اسئلة دول اتفضلي.
1: ما انا قلت انصحوني، بس انا يعني ايه وصلت لمرحلة ان انا ايه بسمع بطنش شوية عشان كتير يعني، يعني لو عايز حاجة دلوقتي يبعت مسج ويتصل وفاهم ويكلم مامته وليلها.
0: يدخل اطراف كمان في الموضوع، اطراف سوسيس. طب قوليلي دلوقتي هو بيزن في كل حاجة ولا في حاجات معينة بصراحة؟
1: لا مش في كل حاجة،
0: مش في كل حاجة،
1: حاجات معينة.
0: زي لو ينفع نعرفها يعني
1: زي ايه؟
0: حاجة مثلا نفسه ياكلها مثلا،
1: مثلا
0: اوكي
1: انا قلت مليون مرة انا ما بحبش الطماطم المصبرة. طيب ما تعمليها.
0: طيب ما هو ما بيحبهاش حنان، بتعمليها ليه؟ ما هو بيجيله حموضة الراجل بالليل برضه، ويقعد بقى ياخد حاجات وبتاع وريده حلا. طب ليه؟ ما هو خلاص عنده حموضة من القصة دي، بلاش منه. ايه تاني غير الاكل بيزن فيه؟
1: الالارم اللي بيرن الصبح.
0: لا ما ده بصراحة انت معذورة فيه برضه، يعني الواحد يقول ليه ولا عليه. انت بتصحي عشان عندك حاجات تعمليها، بتشتغلي او عندك بيت بتعمليه او حاجات. صح
1: ضروري.
0: طيب
1: ما فيش حل.
0: طب هو هو مش بيظبط الارم؟
1: بيظبط بس
0: رعيب
1: يعني.
0: انا في سمع صوت حواليكوا، ده ايه المأذون؟
1: لا لا هو
0: بعد جابه خلاص.
1: لسه
0: طيب. المهم
1: لسه
0: نرجع للالارم. ايه بقى يعني بيصحى ازاي هو؟
1: بيلهو جدا الالارم بتاعي، ما اعرفش ليه، خصوصا الايفون دول مستفز، صوته مستفز.
0: اوكي
1: اقفلي الالارم.
0: اقفلي الالارم. طيب غيري النغمة معلش، يعني شوفي ايه النغمة اللي تريح وغيريها معلش.
1: طبعا ام كلثوم عامل ايه بالي
0: ام كلثوم
1: في النهاية. هو انت في النهاية الارم يعني مش
0: معنى. طب حط يمكن هو عايز حاجة لبيكا مثلا، حدش طيب ايه تاني غير الالارم؟ اديني كمان حاجة تالتة ويبقى كده شكرا قوي.
1: حاجات كتير على الاي سي الشغل. على كتير.
0: طب اقولك على حاجة، هو شكله جنبك صح؟
1: بس معاه مكالمة فرح شوية هناك.
0: يعني هو مشغول مش هينفع يكلمه.
1: مشغول.
0: طيب اوكي اوكي. ايه الحاجة التالتة اللي هي بقى قوية قوي بيزن فيها جامد قوي دي بقى، وانت مش عارف تعمليها يعني تعملي ايه في القصة دي؟
1: كتير ما اعرفش الاي سي، ما اعرفش حاجات كتيرة يعني. هو دي زن قلتلك فيلي قلتلك.
0: طب انت بصراحة ما بتزنيش خالص يا حنان، يمكن هو بيعمل كده دفاع مضاد. يعني بيعرفك معنى الزن عشان هو بيقاسي في نفس القصة مثلا؟
1: لا خالص انا لا مش خالص يعني مش خالص بس ممكن ازن في حاجة مثلا ان انا لو طلبت حاجة مثلا ان انا يصلحها بتاع فانا يقعد كل شوية مش كل شوية حتى يعني انت عارف الرجالة يعني كل سنتين تلاتة افكروا في نفس الموضوع.
0: طبعا ما هو انتوا بتتعاملوا معنا على ان انا كهرباء وميكانيكي وسباك انا جوزك حضرتك انا ماليش في الصنعة دي.
1: طيب انا اعمل ايه؟ طيب انا كمان
0: صح. لا انت بقى انت بلغي صح هو يكلم المينتننس دي قصته هو انا معاكي في القصه دي. طيب عموما يا حنان ربنا يسر الامور بس على فكره انت عندك حق في حاجات وهو عنده حق في حاجات. الحاجات اللي ممكن في ايدك تغيريها غيريها. ما بحبش الصلصه الراجل ما بحبش الصلصه خلاص بحبش الصلصه الريد صوص بتعمل مشاكل في القولون بلاش منها. رنه الموبايل بتستفزه او صوت الالارم غيري النغمة مثلا شوفي. طب انت تحب نغمة ايه؟ عارفة زي ما كلها تطبخيله تحب اعمل لك ايه كده هتلاقي الدنيا بتمشي. والله هتلاقي الدنيا بتمشي اصلا ساعتها مش هيقدر يتكلم. ليه بقى؟ انت اللي مختار النغمة.
1: ايوه
0: انا سألتك وانت اخترت صح. حدش بقى يكلم خلاص يبقى بعد كده تلاكيك بقى بصراحة وعليك في راسك عرفي خلاص تنصح تنصح تنصحش متنصحش بس نورتيني يا حنان
1: ربنا يخليك
0: وتحياتي لزوجك العزيز.
1: ربنا يخليك يا رب.
0: فري واي بقى بصوت عالي ربنا يخليك
1: فري واي بالانا بعد
0: شكرا لك يا حنان. باي باي مع السلامة. طمنين عليكي بكرة الله يرضى عليك. طيب على فكرة الناس كتيرة جدا ما تعرفوش ان الديفا الديفا طبعا هي النجمة الكبيرة سميرة سعيد عاملة أغنية عن الزن. طبعا انتوا ما سمعتوهاش بس احنا متفقين من الأول ان انتوا في فري واي هتسمعوا حاجات ما سمعتوهاش في أي حتة غير هنا. نسمع الديفا سميرة سعيد وهي بتتكلم عن الزن.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسر العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
2: سيارات AMG مع أدائها المثير أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5 حتى 7 يونيو، واستكشف دراسات مرسيدس AMG المستعملة المعتمدة بدءا من 175,900 درهم. استمتع بضمان وخدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين مجاني للسنة الأولى 50 وحدة فقط. اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae. تطبق الشروط والأحكام.
3: مستعدون لجيم اكسبو هالأسبوع؟ استمتعوا بأكثر من 300 لعبة واربحوا جوائز تصل قيمتها إلى 500,000 درهم، واكتشفوا عالم الكوسبلاي والمزيد من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. مواقف السيارات مجانية حتى 6 ساعات. التذاكر تبدأ من 29 درهما على platinumlist.net. زوروا dubaiesportsfestival.com.
4: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

تعالوا بقى اسمعكم حاجه من الحاجات كده ايه بتاعه الروقان للقيصر كاظم الساهر، ونرجع ونكمل مع بعض موضوع الزن النهارده في فري واي. نسمع ضمني على صدرك.

0: دلوقتي معادنا مع الفقرة اليومية مع عبدالله.
1: في الجوب ديسكريبشن مالي لو سمحتوا تحطون ان عندي فقره ثابته هنا.
0: عنده لينك مع العربيه خلاص.
1: لازم اخوي لازم.
0: بالظبط كده. برعايه مفروض دول.
1: ايوه صح.
0: يعني هي دي اللي بتجمعني. المهم طبعا ايه اصل هفهمكم القصه. احنا بنحب الكوفي. انا بحب الكوفي العادي وهو بيحب الايس كوفي. فكل يوم واحد فينا يعزم على التاني تشرب كوفي تشرب كوفي فايه يا انا بجيب له الكوفي يا هو بيجيبه لي ففي الحالتين غالبا بنطلع لينك مع بعض
1: نعم. يعني
0: فالموضوع ماشي كده. طيب نرجع بقى لموضوعنا.
1: ايوه
0: كنا بنتكلم فيه النهارده وهو موضوع الزن. عرفني انت مين اكتر شخص بتحسه زنان في حياتك.
1: هي.
0: ممكن تقول صفته مش لازم اسمه.
1: هي.
0: وبتتعامل ازاي عموما مع الشخص الزنان عشان احنا يعني هو ده موضوعنا النهارده في فقره كفايه بقى.
1: اوكي
0: كفايه بقى زن
1: الزن. شوف انا بني ادم بارد يعني زن إيه اشبع اشبع زن ما عادي زن تبقى كمل والله انا مبسوط عيد.
0: يعني انت ما بيزعجكش؟
1: لا عادي. أوكي. عادي ادخل من هنا طلع من هنا والله لو شو لو 24 ساعه قدامي تعيد لي نفس السالفه بقول لك اوكي خلاص ان شاء الله حاضر ان شاء الله.
0: وده ما يستفزكش ولا يعصبك؟
1: لا
0: ولا ما يفزك.
1: لا ما عشان كده اقول لك بارد. بارد ببروده هذه القهوه. يعني ما عادي تكلم. دخل هنا طلع هنا اذا اقتنعت السالفه اوكي بسوي لك اياها. لكن
0: طب لو إذا مش مقتنع بس لازم تعملها يعني مثلا نسي حاجة تخص الشغل.
1: لا الشغل غير هذا الموضوع يعني مجبر أخاك لبطل فمضطرين أن نسوي شيء ساعات نحن ما نكون
0: تمام. طب لكن في حياتك الشخصية لو أنت مقتنع هتعمله مش مقتنع أقعد زن للصبح
1: ليه ما تمل.
0: ياه
1: أيوة أيوة ما أقول لك بارد. أنا فيني برود من هالناحية والله. اعتمدوه يا جماعة الخير.
0: طب سؤال يعني هل انت دربت نفسك عشان توصل للليفل ده ولا القصد ده ليفل الوحش؟
1: شوف هو بشكل عام انا هادي. يعني طبيعتي هادي.
0: أوكي.
1: قليل ما اعصب يا ويل الدنيا اذا عصبت. لا هني نوصل لمرحله مو بحلوه ابدا. فالحمد لله رب العالمين الهدوء اللي فيني هذا هذه خلنا نقول شيء فرعي منه اللي هو البرود
0: أيوة. يعني تاخد الامور ببساطه.
1: بالضبط بالضبط الموضوع بيتم ينذكر قدامي. اوكي تمام تمام تمام يا ريال. تعرف اذا في حد عاد سالفه قدامي ما اقول قول انك انت عايد لي اياها اخليه يكملها عادي. عرفت كيف؟ اولا لا احرج الطرف الثاني انه يعني الساي ترى انت قايل لي السالفه هاي قبل. لا لا لا لا عادي. والله صدق واعيش الجو كانه اول مره.
0: اللينك ده عمل لي مساج. حسيت ان انا هديت كده فنطلع كده نسمع برضو حاجه هاديه لطيفه.
1: بعتولي
0: استنى مودي اختلف. بعتولي لو في حد يعني لو بيستفزك او حاجه حاجة بتحصل من النوع ده بعتولي هو مين بتتعاملوا معاه ازاي ونرجع ان شاء الله.
1: اصحى يا اخوي اصحى.

0: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio-rsvp.com واغتنم الفرصة.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس أو ستريت مانياكس، أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
4: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: في أدروك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدنوك وكل من يعتبر الإمارات وطنا له.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
4: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: صوت بلا صورة.
1: يسعدنا لتخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
2: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. أداس.
3: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم حفل تخريج الدورة 13 لكلية الدفاع الوطني، وذلك في مقر الكلية في أبوظبي. أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تقريرا إلى الدول الأعضاء اليوم، كررت فيه دعواتها لإيران بإبلاغ الوكالة على وجه السرعة بمصير اليورانيوم المخصب لديها منذ قصف مواقعها النووية قبل عام، والسماح باستئناف عمليات التفتيش بالكامل. أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الجيش سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب بعد يوم على اتفاق بين إسرائيل ولبنان في واشنطن على تطبيق وقف لإطلاق النار. وصف أمين عام حزب الله نعيم قاسم اليوم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في واشنطن بأنه استسلام، والمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بالإهانة، مؤكدا أن حزبه لن يوقف إطلاق النار طالما العدوان مستمر. قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم إن مقتل جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان واستمرار المناوشات يسلطان الضوء على هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية. أعلنت القوات المسلحة الفرنسية أن طائرات حربية فرنسية انطلقت في 11 مهمة بالأسبوع الماضي في إطار مهمة حراسة المجال الجوي لدول منطقة البلطيق، وصفة التوغلات من جانب طائرات الروسية بأنها استفزازات كبيرة. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN. العربية 99 الموسيقى أولاً.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: بودكاست استكانة.
2: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمة اقتصادية شهدها الانسانية بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفة ومترو دبي ابهرت العالم، ضد كل توقعات العالم كانت تقول لك انتهت دبي. اجت أزمة الكوفيد، عملت أكبر معرض في التاريخ في الشرق الأوسط واستضافت 25 مليون زائر. ما كان حدا بيعرف إنه الإمارات عندها قوة عسكرية ودفاعية أكثر من دول بتدعي إن عندها أفضل أنظمة دفاعية في العالم. هذه الأرض مباركة. أنا دائما بقول أيام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كتير خير، والبركة تورث لسابع جيل.
3: إذا رأس الهرم يقول لك لا تشيلهم، فأنت في النهاية ليش تشيل؟
2: كلنا صرنا لنشيلهم
3: الحمد لله.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: Freeway.
1: Freeway. Freeway.
2: والله بصراحة يعني أبدعته في الرسائل على موضوع الزمن النهاردة، ويعني في حاجات ما ينفعش إن أنا أقراها، مش عشان حاجة، عشان دي محتاجة تليفون، فحاول إن شاء الله في اللينكات اللي جاية دلوقتي كده. إيه في رسائل ممكن سريعة نقراها مع بعض ونرجع بعد الفاصل نبقى براحتنا أكتر وناخد تليفونات. طيب في حد بعت، أنا قلت مش هقول أسماء النهاردة عشان برضو إيه يبقى كل في سيف سايد. في حد بعت بيقول الشخص الزنان بحاول أتعامل معاه زيه، يعني بيعالج الزن بالزن، داويني بالتي هي.

في كمان حد تاني بقى بيقول كلمة حاضر من عيوني بتريح. معاك، أنا معاك، بس في ناس ما بتكتفيش بهذه الكلمة، حاضر ومن عيوني وانت تؤمر ومن عناية واللي انت عايزاه هنعمله كل حاجة، ومع ذلك الشخص برضو بيستمر في الزن. طيب الرسالة التانية في الغالب لا محتاجة تليفونات، هحاول بقدر الإمكان. ولكن في رسالة مثلا حد بقى بيقول ايه، مديري وما عم بعرف كيف اتعامل معاه لانه متردد وبالساعة 20 قرار مختلف. يا ربنا يعينك، ربنا يعينك. لا الموضوع ده يعني انا فاهم صعب قوي، وصعب جدا ان انت يعني تفضل طول الوقت متمالك نفسك، بس يعني معلش لقمة العيش فلازم نتعامل. عموما بشكرك جدا على رسالتك. طيب هنرجع ونتكلم في الموضوع، ابعتولي انتوا رسائل على 404 او من الابليكيشن او الواتساب. بتعملوا ايه مع الشخص الزنان؟ النهاردة فقرة كفاية بقى بنتكلم عن الزن، كفاية بقى زن. بتعملوا ايه مع الشخص الزنان؟ بتتصرفوا معاه ازاي؟ ومين هو الشخص الزنان في حياتكم؟

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

طيب بصوا انا قررت ان انا ايه يعني خلينا على موضوع المسجات, يعني صعب شوية اخد تليفون عشان عايز اقرا بقدر الامكان كل الرسائل اللي وصلت على موضوع الزن عشان محدش ايه يبقى عنده مشاكل او يتضايق. حد بعت انا الزنانة في رواية احدهم اللي حواليا مش بياخدوا الاكشن الا لو زنيت, لو تسمعوا وجهة نظر الزنانين بس. طيب بص هقولك على حاجة, ساعتها بيبقى ايه عشان حرفيا الشخص ينزل من على ودنه, فهو بيبقى الموضوع زهق, يعني ببقى زهقت من الزن فبلاش توصل اللي قدامك للقصة دي بلاش, يعني كله بالحناية والله بيفك, وصدقونا كل حاجة بتتعامل في وقتها والامور بتمشي بالطيبة وبالهداوة واحدة واحدة. في حد بعد بيقول انا تركت خطيبتي من ورا الزن, زن عالمي غير مبرر. الله يسامحك فكرتني دلوقتي اتضايقت. لا مش عايزك تتضايق ولكن خلاص يعني راحت لصاحب نصيبها وراحت لحالها, وربنا ايه يرزقك ويرزقها باللي يستحقه ان شاء الله. طيب حد تاني باع بيقول اولا كل عام وانتم بخير والعربية 99 طيبة, شكرا جدا ومتألقة دائما. والله الموضوع النهاردة يا وائل من كتر اهميته حسيت اني لازم اشارك. الزن ده اسوأ شيء وخاصة اذا من حد انت مجبر تتحمل وتتعامل معاه على نفس الشيء, وكل مرة ياخد نفس الاجابة وفوقها ابتسامة بدبلوماسية. عميل مثلا بيزن كل 5 دقايق او 5 ساعات, ومن كتر الزن بتختفي الابتسامة تدريجيا, وده أكتر رد فعل ممكن أخده للأسف. والله بصي أنا عارف, لا قصة العميل دي وقصة العملاء ده موضوع تاني, هنعمل له قصة تانية خالص أنا معاكي فيه, إنه ساعات بيبقى الموضوع شوية مستفز للناس اللي هي بتتعامل في أي حاجة فيها خدمة عملاء, فرونت ديسك بقى, كاستمر سيرفيس, سيلز في مكان أيا كان, فيها دايركت كونتاكت مع الكاستمرز أو كلاينتس, بيبقى الموضوع أنا عارف ساعات إيه أوفر شوية, بس في النهاية شغلنا جزء من شغلنا ولازم نتحمله, يعني قدرنا هنعمل إيه. طيب لسه بستقبل رسائلكم على 404, او ممكن تبعتولي انليمتد اس ام اس مجانيه من خلال الابلكيشن او من خلال الواتساب. بتعملوا ايه مع الشخص الزنان في حياتكم النهارده؟ عايزين نقول كفايه بقى زن. مين الشخص الزنان في حياتكم وبتتعاملوا معاه ازاي؟ عمرو دياب اتكلم عن نوع من انواع الزن, ولكن هو زن الحبيب اللي بعد عنه حبيبه, بيبقى عارف على فكره وبيقول ايوه انا عارف كلامي عليها كتير.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.
2: العربية 99، الموسيقى أولا. سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
3: أكد عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري أن القطاع السياحي في دبي يواصل تحقيق إنجازات ملموسة رغم التحديات، مشيرا إلى أن مرونة المنظومة السياحية وتكامل جهود الشركاء أسهما في تعزيز مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية. وقال إن دبي تواصل تطوير قطاعها السياحي من خلال تبني استراتيجيات مرنة تواكب المتغيرات العالمية وتدعم استدامة النمو. حافظ الدولار على الارتفاع الذي سجله في الآونة الأخيرة وظل قرب أعلى مستوى في شهرين اليوم. وبالنسبة للعملات المشفرة، سجل سعر بيتكوين أدنى مستوى في 4 أشهر بانخفاضه 2.8%، وهبطت عملة إيثر هي الأخرى لأدنى مستوى في 4 أشهر عند $1,786. وفي أسواق الأسهم، تراجع مؤشر نيكي الياباني اليوم عن أعلى مستوى له على الإطلاق وسط موجة بيع للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. أعلنت شركة سبيس إكس أنها تعتزم جمع ما يصل إلى 75 مليار دولار من خلال طرحها العام الأولي في البورصة خلال الشهر الجاري، مما يمهد الطريق لأكبر إدراج في تاريخ أسواق الأسهم.
2: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهريا. تطبق الشروط والأحكام.
4: بريس وان بليز.
5: أنا طالع على فلورزي.
4: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
5: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
6: ويلكم تو ذا فيوتشر.
4: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
5: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
4: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
5: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: برنامج واحد انرجي
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: حول راتبك واربح بقوة.
3: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
4: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إير مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
5: العربية 99،
6: الموسيقى أولا.

0: الساعة دلوقتي 7:37 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويوبانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويوبانك على wio.io.

طيب اولا لازم اعتذر لو في اي رساله يعني عدت مني غصب عني اكيد، بس معلش من كتر يعني زحمه الرسائل على موضوع النهارده، ولكن اكيد يعني بقدر الامكان قريتهم كلهم على الهواء او حتى تحت الهواء. نختم موضوع الزن النهارده، كفايه بقى زن. الجمله دي لينا كلنا يا جماعه، وانا اقولكم بلاش الزن، نطلب نزن لا، يعني لان اللي قدامنا احنا مفروض بنتعامل مع ناس بالغين عاقلين، صح ولا انا غلطان؟ يعني سيبكم من التعامل مع الاطفال، ده موضوع مختلف، ولكن التعامل مع شخص بالغ عاقل ده قصه مختلفه. نطلب نزن لا، لان كل واحد عنده حاجات كتير قوي في دماغه، انت تعرف جزء منها وممكن ما تعرفش جزء كبير قوي منها. زي ما بيقولوا كده ايه، كل واحد فينا له معاركه في الحياه، ممكن المعركه دي تبقى معلنه او مش معلنه، ولكن كفايه ان هي في دماغه. فحضرتك بتخش تدي له اوردر، او حضرتك بتخشي تعملي طلب في وسط كل الهيصه دي، فهو بيرتبها، ومش كل حاجه لازم تتعمل دلوقتي، لان في حاجات ما تتعملش دلوقتي، في حاجات لازم تاخد وقتها، يمكن لو اتعملت دلوقتي تبقى مش حلو او يمكن تطلع مش مظبوطه، فكل حاجه لازم تاخد وقتها. في النهايه عايز اقول نعذر بعض ونقدر بعض ونصبر على بعض شويه، وان شاء الله كل حاجه تتعمل زي ما هي مفروض ان هي تتعمل. بشكركم جدا مره تانية على كل مشاركاتكم معايا النهارده، كان معاكم وائل عصام من الساعه 5 والحد الساعه 8، بكره ان شاء الله في نفس التوقيت على هواء 99 العربيه وفري واي. ودلوقتي زي ما تعودنا اقول لكم تصبحوا على الف خير.

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsvp.com. سارع واغتنم الفرصة. مستعدون لجيم اكسبو هالاسبوع؟ استمتعوا باكثر من 300 لعبة واربحوا جوائز تصل قيمتها الى 500,000 درهم، واكتشفوا عالم الكوسبلاي والمزيد من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. مواقف السيارات مجانية حتى 6 ساعات. التذاكر تبدأ من 29 درهما على platinumlist.net. زوروا dubaiesportsfestival.com.
1: حول راتبك واربح بقوة.
2: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك، اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة

0: صمتٌ بلا صورة.
1: يسعدنا لتخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
2: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. أداس.
3: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: في عناوين المساء: حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج كلية الدفاع الوطني، بدء أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح، ورئيس الحكومة اللبنانية يقول الجيش سيبدأ بالانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية المسائية، طابت أوقاتكم. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم حفل تخريج الدورة 13 لكلية الدفاع الوطني، وذلك في مقر الكلية في العاصمة أبوظبي. وقال سموه: تؤدي كلية الدفاع الوطني دورا محوريا في إعداد قيادات وطنية تمتلك المعرفة والخبرة والرؤية الاستراتيجية، بما يعزز قدرتها على الإسهام الفاعل في دعم منظومة الأمن الوطني وترسيخ جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات، وفق رؤية قيادتنا الرشيدة لبناء منظومة وطنية أكثر استعدادا للمستقبل وقادرة على استشراف المتغيرات والتعامل مع التحديات الاستراتيجية بكفاءة واقتدار. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، احتفل برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال بتخريج الدفعة 11 من منتسبيه، مواصلا رسالته في إعداد قيادات عالمية تمتلك الرؤية والمهارات اللازمة لقيادة الأعمال وصناعة المستقبل، حيث جرى تكريم 37 منتسبا من 21 دولة تقديرا لإنجازاتهم. في محلياتنا أيضا، أطلق مجرى وهو الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية حملة تحت شعار المسؤولية المجتمعية قول وفعل، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات. خليفة الرميثي مدير إدارة المشاريع الوطنية والشراكات الاستراتيجية لمجرى تحدث لمركز أخبار ARN حول هذه الحملة.
5: أطلق مجرى الصندوق الوطني المسؤولية المجتمعية حملة المسؤولية المجتمعية قول وفعل، انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية. في دولة الإمارات نمتلك نموذجا عالميا متقدما في العمل المشترك بين القطاعي الحكومي والخاص والمجتمع، واليوم نسعى من خلال هذه الحملة إلى تسليط الضوء على قصص النجاح، كما تدعم الحملة مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد الأثر وتعزيز مساهمة المسؤولية المجتمعية في التنمية المستدامة، وصولا إلى تحقيق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031. ومن هذا المنطلق ندعو للشركات والمؤسسات ورواد الأعمال والمستثمرين إلى الانضمام إلى منظومة مجرى والمساهمة في تحويل الالتزام بالاستدامة إلى نتائج ملموسة وقصص نجاح حقيقية.
4: بدأت اليوم في العاصمة أبوظبي أعمال اليوم الثاني من المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026،
6: بمشاركة دولية واسعة من المسؤولين وصناع القرار والأكاديميين وقادة المؤسسات الدينية والإعلامية من مختلف دول العالم. ويستضيف المؤتمر والذي يعقد تحت شعار تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع، يستضيف مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات وبيت العائلة الإبراهيمية بالشراكة مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية كشريك معرفي، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض كشريك سياحي، وذلك في إطار دعم دولة الإمارات لمسارات الحوار الحضاري وتعزيز ثقافة الحوار عالميا. النشرة متواصلة، وإلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الجيش اللبناني سيبدأ بالانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب، وذلك بعد يوم على اتفاق بين إسرائيل ولبنان في واشنطن على تطبيق وقف لإطلاق النار. وقال سلام في كلمة تلاها وزير الإعلام بول ماركوس إن الخطوة المقبلة عملية وملموسة، انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية كمرحلة أولى، وهو ما لا يسقط حقنا أو ما لا يسقط حقنا بالانسحاب الكامل بل يقربنا منه. وجاء في بيان مشترك صدر بعد محادثات واشنطن التي يرفضها حزب الله أن إسرائيل ولبنان اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية في الجنوب يتولى الجيش اللبناني السيطرة الحصرية عليها مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية. من جانبه وصف أمين عام حزب الله نعيم قاسم اليوم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في واشنطن وصفه بالاستسلام، والمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وصفها بالإهانة، مؤكدا أن حزبه لن يوقف إطلاق النار طالما العدوان مستمر. قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم إن مقتل جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان واستمرار المناوشات يسلطان الضوء على هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية. الاتحاد الأوروبي وافق اليوم على حزمة دعم جديدة للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو أي ما يعادل 116 مليون دولار في إطار مساعيه لتعزيز قدرات الجيش في ظل وقف إطلاق نار هش في هذا البلد. أعلنت القوات المسلحة الفرنسية أن طائرات حربية فرنسية انطلقت في 11 مهمة في الأسبوع الماضي في إطار مهمة حراسة المجال الجوي لدول منطقة البلطيق، وصفة التوغلات من جانب طائرات روسية بأنها استفزازات كبرى. ذكر ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم أن الهجوم الأوكراني بطائرات مسيرة على سان بطرسبورغ لم يؤثر على جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي السنوي، وذلك كما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: في أخبار العالم أيضا، طلب رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار من الرئاسة الإيرلندية المقررة للاتحاد الأوروبي المساعدة في طي ملف إجراء تأديبي طويل الأمد ضد بودابست إثر اتهامها بتقويض قواعد التكتل القانونية والقيم الديمقراطية. والمجر مستهدفة منذ أيلول سبتمبر 2018 بإجراءات المادة السابعة، إذ أنها متهمة بتقويض سيادة القانون خلال فترة حكم سلف ماجيار وهو القومي فيكتور أوربان. بهذا الخبر أنهي النشرة، كنت معكم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio-rsvp.com واغتنم الفرصة. النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء، أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو تصل على 800 زوهو. تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب 800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
1: سواء كنت تحول الأموال محليا أو دوليا، حول الآن بسهولة وأمان عبر جوتشات. حمل تطبيق جوتشات الآن.
2: لو حبنا غلطة تركنا غلطاني.
0: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
3: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
0: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
3: أنت حب
0: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد، بدعم من برنامج أورا للولاء.
1: سيارات AMG مع أدائها المثير أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5 حتى 7 يونيو، واستكشف دراسات مرسيدس AMG المستعملة المعتمدة بدءا من 175,900 درهم. استمتع بضمان وخدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين مجاني للسنة الأولى 50 وحدة فقط. اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae. تطبق الشروط والأحكام.
0: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio.rsbb.com. سارع واغتنم الفرصة.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
0: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

0: صوت بلا صورة.
1: يسعدنا لتخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
2: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. أداس.
3: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج كلية الدفاع الوطني، شرطة الشارقة تضبط متورطين في مشاجرة أسفرت عن وفاة شخص، صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل بعد إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه جنود إسرائيليين.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم حفل تخريج الدورة 13 لكلية الدفاع الوطني، وذلك في مقر الكلية في أبوظبي. وقال سموه: تؤدي كلية الدفاع الوطني دورا محوريا في إعداد قيادات وطنية تمتلك المعرفة والخبرة والرؤية الاستراتيجية، بما يعزز قدرتها على الإسهام الفاعل في دعم منظومة الأمن الوطني وترسيخ جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات، وفق رؤية قيادتنا الرشيدة لبناء منظومة وطنية أكثر استعدادا للمستقبل وقادرة على استشراف المتغيرات والتعامل مع التحديات الاستراتيجية بكفاءة واقتدار. ألقت شرطة الشارقة القبض على أشخاص من الجنسية الآسيوية تورطوا في مشاجرة وقعت بإحدى مناطق الإمارة، وأسفرت عن وفاة شخص وإصابة آخر من الجنسية ذاتها، وذلك إثر خلاف بدأ عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي قبل أن يتطور إلى اعتداء باستخدام السلاح الأبيض. وتمكنت الشرطة من القبض على المتورطين خلال 4 ساعات فقط من وقوع الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأكدت شرطة الشارقة أن التعامل مع الخلافات عبر منصات التواصل الاجتماعي يجب أن يتم من خلال القنوات القانونية، وعدم الانجرار إلى السلوكيات العدوانية أو الدعوات إلى المواجهة. في محلياتنا أيضا، أطلق مجرى وهو الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية حملة تحت شعار المسؤولية المجتمعية قول وفعل، وذلك لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات. خليفة الرميثي مدير إدارة المشاريع الوطنية والشركات الاستراتيجية لمجرى تحدث لمركز أخبار ARN حول هذه الحملة.
5: أطلق مجرى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية حملة المسؤولية المجتمعية قول وفعل، انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية. في دولة الإمارات نمتلك نموذجا عالميا متقدما في العمل المشترك بين القطاعي الحكومي والخاص والمجتمع، واليوم نسعى من خلال هذه الحملة إلى تسليط الضوء على قصص النجاح، كما تدعم الحملة مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد الأثر وتعزيز مساهمة المسؤولية المجتمعية في التنمية المستدامة، وصولا إلى تحقيق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031. ومن هذا المنطلق ندعو للشركات والمؤسسات ورواد الأعمال والمستثمرين إلى الانضمام إلى منظومة مجرى والمساهمة في تحويل الالتزام بالاستدامة إلى نتائج ملموسة وقصص نجاح حقيقية.
4: الأخبار مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار العالم، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في مناطق شمال إسرائيل بعدما أطلق حزب الله صواريخ باتجاه جنود إسرائيليين في جنوب لبنان. إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الجيش اللبناني سيبدأ بالانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب بعد يوم على اتفاق بين إسرائيل ولبنان في واشنطن على تطبيق وقف لإطلاق النار. وقال سلام في كلمة تلاها وزير الإعلام بول مرقص إن الخطوة المقبلة عملية وملموسة، انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية كمرحلة أولى، وهو ما لا يسقط حقنا بالانسحاب الكامل بل يقربنا منه. وجاء في بيان مشترك صدر بعد محادثات واشنطن التي يرفضها حزب الله أن إسرائيل ولبنان اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية في الجنوب يتولى الجيش اللبناني السيطرة الحصرية عليها مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية. ومن جانبه وصف أمين عام حزب الله نعيم قاسم الاتفاق بأنه استسلام والمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بأنها إهانة، مؤكدا أن حزبه لن يوقف إطلاق النار طالما العدوان مستمر. وافق الاتحاد الأوروبي اليوم على حزمة دعم جديدة للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو، أي ما يعادل 116 مليون دولار، في إطار مساعيه لتعزيز قدرات الجيش في ظل وقف إطلاق نار هش في هذا البلد. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن اليوم أن فرنسا تدعم اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بعد إعلانه في واشنطن، وأنها مستعدة للمضي قدما في هذا المسار ضمن آلية التنسيق التي أنشئت مع الولايات المتحدة. في أخبار العالم لهذا المساء أيضا، أعلنت القوات المسلحة الفرنسية أن طائرات حربية فرنسية انطلقت في 11 مهمة بالأسبوع الماضي في إطار مهمة حراسة المجال الجوي لدول منطقة البلطيق، وصفة التوغلات من جانب طائرات روسية بأنها استفزازات كبرى.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم أن الهجوم الأوكراني بطائرات مسيرة على سان بطرسبورغ لم يؤثر على جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي السنوي، كما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء الروسية. أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن احتجاز عشرات اليهود المتدينين بعد اقتحامهم لمنزل قاض في المحكمة العليا الإسرائيلية، احتجاجا على اعتقال عدد من المتهربين من التجنيد العسكري من أبناء المجتمع الإسرائيلي. إلى شأن آخر، طلب رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار من الرئاسة الإيرلندية المقررة للاتحاد الأوروبي المساعدة في طي ملف إجراء تأديبي طويل الأمد ضد بودابست إثر اتهامها بتقويض قواعد التكتل القانونية والقيم الديمقراطية. والمجر مستهدفة منذ أيلول سبتمبر عام 2018 بإجراءات المادة السابعة، إذ أنها متهمة بتقويض سيادة القانون خلال فترة حكم سلف ماجيار، أي خلال فترة حكم القومي فيكتور أوربان. اتهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قطب التكنولوجيا الأمريكي إيلون ماسك اليوم بالسعي لإثارة الانقسامات في المملكة المتحدة، وذلك بعد الغضب الذي أثرته طريقة تعامل الشرطة مع مقتل طالب أبيض البشرة بيد رجل من السيخ. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: العربية 99.
1: الموسيقى أولا.
2: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: أحلى الأوقات مع العربية 99
1: 99 أحلى الأوقات، الأغاني اللي بتحبوها.
0: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio-rsvp.com واغتنم الفرصة.
2: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوب فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوب من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
0: مستعدون لجيم اكسبو هالاسبوع؟ استمتعوا باكثر من 300 لعبه واربحوا جوائز تصل قيمتها الى 500,000 درهم، واكتشفوا عالم الكوسبلاي والمزيد من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. مواقف السيارات مجانيه حتى 6 ساعات. التذاكر تبدا من 29 درهما على platinumlist.net. زوروا dubaieesportsfestival.com.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. بدعم من برنامج أورا للولاء.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: واشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99. في اي وقت واي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: يسعدنا لتخريج أول دفعة بكالوريوس من كوادر التمريض في جامعة الفجيرة، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والمؤسسات التعليمية الوطنية في تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها.
2: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة. أداس.
3: دبي تواصل ترسيخ مكانتها عاصمة للمطاعم الفاخرة وسياحة التسوق، فيما تدفع الفعاليات والسياحة الطلب إلى مستويات قياسية طوال العام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في مناطق شمال إسرائيل بعدما أطلق حزب الله صواريخ باتجاه جنود إسرائيليين في جنوب لبنان. قال رئيس وزراء لبنان نواف سلام إن الجيش اللبناني سيبدأ الانتشار في مناطق تجريبية في الجنوب بعد يوم على اتفاق بين إسرائيل ولبنان في واشنطن على تطبيق وقف إطلاق النار. وصف أمين عام حزب الله نعيم قاسم اليوم اتفاق وقف إطلاق النار بأنه استسلام والمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بالإهانة، مؤكدا أن حزبه لن يوقف إطلاق النار طالما العدوان مستمر. وافق الاتحاد الأوروبي اليوم على حزمة دعم جديدة للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو في إطار مساعي لتعزيز قدرات الجيش في ظل وقف إطلاق نار هش في هذا البلد. أعلنت الشرطة الإسرائيلية احتجاز عشرات اليهود المتدينين بعد اقتحامهم منزل قاض في المحكمة العليا، احتجاجا على اعتقال عدد من اليهود المتهربين من التجنيد العسكري من أبناء مجتمعهم. أعلن جيش سويسرا أنه سينشر نحو 4000 جندي في البلاد لتعزيز الإجراءات الأمنية مع تجمع قادة العالم لحضور قمة مجموعة السبع في جراتيا فرنسا في منتصف يونيو حزيران. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsbp.com. سارع واغتنم الفرصة.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: بودكاست استكانة.
4: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
3: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
5: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.
2: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: مرحبا بكم على متن رحلتنا من الإمارات إلى العالم. سوهو تدعم نمو أعمالكم. جميع الأدوات في مكان واحد، من المبيعات والمالية إلى التسويق والموارد البشرية، ببساطة وكفاءة، مصممة للتوسع عبر الفرق والأسواق محليا وعالميا. نحن جاهزون للإقلاع.
3: زوهو، أدر أعمالك بالكامل على منصة واحدة. تفضل بزيارة زوهو.com أو اتصل على 800 زوهو.

0: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائماً في أكثر.

0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الله يسهل لك امشي، وحشتني دنيتي.
2: أجمل الأغاني العربية.

ودخلك لشغلنا إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنانا ودخلك لشغل القهر وأنا وإنت شو ما عملنا نفس الصفحة ونفس السطر.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.